0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmevnal SBS, Nishan Alturaya, on mobile, online or radio.
2: خوبه وقت مضيخ بوت مروات الشرشاية أرعد بتباكة وخمنه الخرزة إديوم خرزة أطراية SBS ميافور للعامة الكاميرادو من أموات الكورنجاي والخوات دقنة من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخططة المروات الشرشاية كل أرعات أبريجيناي ومروات الجزريات توريس ستريت أتأختن مشموية من جاوي
3: ميقرات ميقرأو ميكتشمعت لده قال أشلام على أخن أنا ونينوس إيمانويل بيقارة جورة قبل أخن مشينا الخرزة أنتوراية SBS خرزة شبتا إديم بتشارخ لي بقرة الطب جاوية وتيوي لاي بشاوة إت وره وبشارخ لي بقرة الرش طبعي

0: خيورة بشلة ليما بمرقة ناشي من بارغ داقامي بشلة مكليتا جوكينز خيانة أطرة إت فنزويلا مارنا اتحيرتت شلطانة بصورتها من بار زلزالة مشيلة على دو أطرة ويؤتي بايوتا يهلك سكر وسمحاضورنا التعالتي أنقيتا عن مصر قيومة شبتا قيدمتا بوصالة طبي بلاخي سو يناي ين voluntary workers مبلخلون ماري و يودخيني مبلخلون الكلبي من مخاني الجاربت تطالطت خياني من خطستاما او دوريلم سبب زلزالة جو فنزويلا قم خشاوها وينا خكمة أجوبياتي كت مخلصاني مخلصلون ومصيلون تبلطي الخاشورة رابز عورة خايا من خطستاما إن رابا من خيان محلاية مارنا الشلطانة الليلة مقروة حيرت مليانتا وما تعوادنا ليلة بدواقة من زخموتة أحكتشا وكت من يانت موطاني مطيل الزودة من تري ألبي ومواتم خيداتا مزجدلون العدراني قأطرة ملالا ات مواتم خيداتا ستيفن ديرجيتش مارلت سنتا بشتلا مقروطة بشاركوتا عم خرزة ات خلطة تي ولاية وكليات عدران خيني ومره
1: The support includes management of temporary shelter sites, installation of tents and of beds, primary health care, mental health, psychosocial support, child-friendly spaces, and water and sanitation services as well. The World Food Program has provided ready-to-eat food rations that is supporting community kitchens.
0: لابر سوپ مثلون گشویل تندیتت مکسیکو من برم زیخت بقرمتت مکسیکو عید قرم لعال اکوادور و گو تعالت قمیتا ات نوکاوت گو متخت ارپی شنه مختوت خلمانا ات مکسیکو سیتی ماریلی ات موچخلن لابر سوپ تلق الهوشی انکانشس و شوپان پریش قربا ات پاسیو دیلا ریفورما كات بشتوام شت استأخا شوبل برجتا المكست زخموت دعما مخبانت برجاتي على طالياتي قا كل خق رمتت مكسيكو اتقمشا وقلت مطيا رحتت اشتصر

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: تعنت بسكوبة أطرايت بيشة وطعينة بسكينة مرون تعاوزل شكلة ليوة بوش خربة من خا فيلم مصديانا. ريشانوتا تامريكا دونالد ترامب مقرول العشتار زوزناي مغزوينا قربت خا نغزة 3 بليون دولار من دخل قنية من خوباطة كريبتون كارنسي اتبيتوتو وقوشيتا قميتا اتشلطانو أهل طبت سيقومة خبت حمص ومن أني 5 مليون تيلوم سابق الصورو أمشت أستا World Library Financial أيت بيشتوا مشت أستا ببنونة دونالد ترامب وبرونة إزجدت من 5 آية ستيف وودكوف وأنا أشتاري أبزي متخرون بيشتموا 5 مليون دولار من رويالتيز أني تبشلون قنية خود سجارة بساسة Licensing agreement. It itla sura bi Trump dollar cryptocurrency. Ait pishta wa bdikta psa atte min qan siamidu akhm dabrana. Wa akh mgaltet Forbes matkhura la. Crypto wita la au pa'wa bujgura it mazid la atiruta Trump bitlata taqi. إنا بيت خوارة وميقرة ترامب لقبلون الحيتش خبصلة من كوتاشا وهنيانا مخيتة هنياني ين ضرب المصالح conflict of interest وميقرة ترامب مره
7: I don't get involved in my personal we have funds that run my money and I purposely I never speak to any of the people that run the money but they're at big institutions and they invest in whatever they invest in.
6: إخدا أويوتا من هدامة متوى كروس بنشرز يعني هدامة بارلمنت ماسي شاني اللي دي بخيتا سندلو قا طلبيات أنجليكير من شلطانة لمشررت مخشختة من بخرانة أونلاين جامبلينج إنكوائري ختم دبرانوت بيتر ميرفي أو بكميلوتا إلى طب خبتاموس ديفيد بوكوك زالي ستيغل أندرو ويلكي مونيك راين وخيني إن حكمة من هدامة متوى أم بيس أني تعود لون الخا لومادا يودا آيا بريس كونفرنس من قم أن مخشخياتي بتبيشي دريشة يو بارلمنت وآه قانونة من شلطانة بتمقيس المضعنوات ين آتس أدفرتازينج جو تعالياتي أتلطاية هاشاية ينخاية ومزبطنتا على تشمشياتي لقانوناية أو مخلين قا The National Self-Execution Registry إينا قريتي غمارنة آها لأز الرابة لقامة بمليوتا بريتة جو فيتنام وهدمت البارلمنت فيدرالية داي لي وإيلا مشتعلنت الفاولة إيوا غدا من آن اطلب لون التراس بوش قوية ومارلة اتكنوشياتي سجي طهمناي بوش مخزدوينا من أجزيات قومر أمرا
8: And it is a concern, especially for my community in Fowell in southwest Sydney, where we've got the largest gambling problem in the southern hemisphere. So I really call on the government to do something for communities out there in southwest and western Sydney.
6: شلطانة ساوث أستراليا ماريلي اتليت مخططياتي ات بيرد فلو برسليجو خيوتا بريتا روختا أبن أغذاني وبدانات خرية انتشررنا القصة تفيت قمتا جو ماغرتوري بيرد اي لسي قومت اسرت من يبقشتا وستن أستراليا مخطط لات لا قصة تفياتي وشليطا ات اغدانا ات الى بيتر مالينوسكاس مارلي همين اسر بغزيرا قربت 500 اسري تشراري قا public hotline مغزيلون اسرت لا شخصياتي إنا أختي إتوى الغداء قصة مخططتها

من طبت أتلي طيوتا يهلت سوكرز قرقوزن ومهادورن التعالتي عن مصرن قاقنيت تشوبة جورهت اشتصر بكاساتي ولاية فيفا مليونة من سندانة سوكروز بتهاويلون بيرسات اتبرجي التعالتا بشقالة لشوبة أربا قدم تتشبتا أربا بتاموس وجو خانوت تشتيتا ينشوبة اتلون بساسا تشتيتا وبكل ليلة هل عدان التعالتا وانا همونة وان قد بدانت مشمويتن الداها خرزة بلاطة حاضران بيشنا ويدو تعالتا برقتا وصوري وان قد أستراليا بتقرما شمع منخايا قا قدم خشيبة سيدني لشمشانة 15 ملبون شمشانة 4 بريزبن شمشانة أيوانا 3 بيرث مطران 3 كامبرا أيوانا 3 يخرجهم يقرأ أن إيوة طبا جاواي وتيويلاي قا داها شبوها

0: Unscripted. Untamed. Unforgettable.
1: Lord Season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
0: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
2: It's a whole new Frankie.
3: Oh my God!
0: The absolutely real.
2: Cold like this can kill you.
0: Reality series.
1: It's on like Donkey Kong.
0: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
4: ميقرة ميقرخة من خرزة أن انقايت كما قروخ لجو وخرزة إلى خرزة أوهوتا أم نسيا أن سبيرا جو مقامت شورة وبيتوتا ميقرة أمي الغريب مخوم المقروق أدخن أن لا هسامة اتهمزوم لبتخ خرزة شلطانة بوت أوهوتا مش ميخ الله
5: مقامي الكامري قد إيمان براي ليالي سورة ليلة بتاية منه instruction manual يعني أرخت مبلغتا ليت أرخت مبلغها مبريتا وخارتا مقامتا يالي سورة إلى خعمليتا بشقال لشنة وخرزة قداها خرزة هيورة لقا أتخمن دي
6: أوه هلبا زي قطوصة يونو خطوصة هذه آت يودقو control room تسين لا اوكي انا اتن غوداي كنترول روم بخشاوت ماصل ما طلخنا
5: لا
6: قبل سبلت لي نسيانا ليلة خاتي يا مول بي دخ اودن ان شاء الله اين اجد مال بي لي هل بدأتي مول فخينا قبل هذا بداية مو اودن انا قد هاون دختر مو جاري قارم اسيا مو جاري قارم
5: فيزيولوجي وكلها
6: exactly. ان بوين هاون انجينير أردخلا قرد قارن أردخلوتا إن بين هاون ملبان رابي قرد قارن رابيوتا إن بين هاون جورا هزبن منقرية هيش من دي برد صاير خي أنا تلدي كلينيك سبيشالست أزا هزبن برد صاير خي ساخن خا كلينيك خيتا كتاون شمو فادر سو أنا اتلي تري كلينيك ترو انت انا لين كواليفايد لين سكيلد سب لين قريو لسين لا مون قرية قد هاون بابا مون قرية قد هاون بابا مون قرية قد هاون يما يمي ويتا لا خبطو دين مغدية بابي ويدا لا خبطو دين مغدية يان اتن طلا ستايل او اخا او دي تري بابي رابا قشي والي لبن هاون قشي اليالي يان بابي رابا ربيا والله انا لبن هاون ربيا اليالي ايو ستايل تري ستايل دطلا او بيخ ستايل دطلا لا كل من يدودلون بابي بابي ويمي ودوس إن لا كل من يدودلون يوحوا سو ما بينوتن هدية أو من يدوس إن ويدو بشكل إنه أو من يدخل طالب بينه بعدين بودن هذه ويلا جاف ويلا سبيقوتا خجلا ويلا بال سبتوالي إما جو ما خمشي قم ربحنا بشنون أخشي خمشي هذا الخمشي خينا ما بودن أزن أورن دورياته أزن قارن خكتاوا بود أواهو تقد ليه سب أنا ليه طن أختمره خديه تقدلخ يا على سورة لي آتي من instructions هذه آتي إن جزونة خامن دي تأتي لخ instructions قارطة وأسرطة يا على سورة لتلا دي آتي دخيلة أو يا على بخيلة جخيلة خديلة خديلة قبض حاضر رابا ننقيتها لك احنا نقرخ ان دورياته قد ليتخ ليه لا زي احنا رأى مو يخشوخ اخ اوهاته اجد يعلن هاوي بهيف دي دوباري هاوي طاوي خشوخ صراب وصبايل انا اجد خزن يعلن سورة اخ قطوة جواجة يمرن بابا ويمد دوا ناشئين ديكتيترز هم بس مودي لا انا مالتن بروني دخ هاوي اوادو طاوي بروني مالف لي دخ انا هاون بابا طاوة أو مالك لي دخاون أنا بابا أو إني لماري دخ أنا دقرن بيو أو لماري دخ من أمي أو لمالوبي دخ أنا مس من نبالة سو قريك هاو خرابت شيون من يالم تربل تيب حيوري لا هل بعد إتن خرزة اللي يظن أن قبلت لي أورن بدوم لو
5: بتزوتا أنا تخمون لم يقرأ ميل قات أه إلى خخوزة ينخملو أراء برابا ألصايا وبرشائيت قبل ما لنتم سب أخنا كل أنتية أخو من أطروات المدنكا وأرخت قيمتا جو أطروات المدنكا رب برشتالا من أرخت إلى يدن أطروات أرخت شقليا والتن عميالا وبناتا بريشنا إجا إلى خمدي رابا أنقايا أنا همون وان قد بدعت قربة بتحاويلا خرزة شوعاية يعني أمي ناية ادقو كل خفرزة ماس خمزمخ بخاشر بمز

0: سبب بقرميل أنا قمودي إجد زوت طيلي بزودة بديوخ بالخانوخ مريئها إلى برسة ريشيتا قد ما يخلق على البرسقالة إلى قد لتلن أخنا جوشتا بوتن سايكاترست رابع ين بلاخ شرب شوتا بهاي بيتاي رابع قد شقلخ نسيانة مني رابع بصورا بزوتا إجا إلى خبرسة طنات من تلوخ منوخ قد بقبالو تاتشتن وبصورة وقت بتحابي رابع خرزة بش بمليو منيوتا بحمزة مغباسة
1: خلوتا إيمان بطيئتون أنا حاضرين
0: رابع سباي آت درخ الله اتلوخ بلخان ديو خدية اتلوخ دبلوما جو كانسلين يعني مالو خوتا يعني استشارة و من أيد بليخيت أم عليمة هل نخد مطوسة من بلخانانو؟
1: اوكي انا هاد بليخن ام عليمة ان اتخارن خوز داقو بيت هاي ان تون من بابو يمو بلدين بيتا شولي ايوا مسمنارون بالا ين مدرون والون بيتا ين مسمنارون خادوكتا هوايا شينيتا باتيت خيي ونيشين ايوا قد هار شوق خوالا او يصورة بابو يما ام بنوني خاد قبل خوالي من هار عليمة ان مطياني خاتن خار تطلخ لي قو مدرشتة قط لاشن أبتلقي قو مدرشتة هاي سكول يم رخلا مدرشتة مصايتا وخار تامو باي تامو شقام خانسيانا أخ يطلت أنا تيين أخ ما شخطة دو أطرا أنا تيين إبتليشن إنو إيمان تيلي سروت جانو تلاي لين قريا قو دي قو دو أطرا سيستم دي يلي يطنوالي وآها إيوا خا أنا
0: رابي أنا
1: من تد آلها نقول لآها نسيانة قالي قد خيلي قو مدرشة دخينا قد لبلي قو مدرشة لخا ليلة مغدي مدرشة أنا قريون قبط هادخ آها بوش قم هيرالي قو كامسلينج سكيلز دي وبوش قم هيرالي قد برمين آوهاتي مبرمنون قد يالا سوء يالي بنوني موي هاوي قو مدرشة موي أودي ومي خزخ خارتها بلاخين من بابوات اتلون خوز داقي بيتاني انت اتلون من برزوجي يان اتلون خوز داقي اميالي وشولي إلي سنتا نوشيتا وهربيضانا ملبتت اواهوتا قاتهن هلبت انا لين ملوبه دخاوي بابا طاوة سب او لدخا بابا لي بيها بابا طاوة إن احنا يمال بيخلون بشراب خكمة ككرة خكمة ارخاتة قد ماصي قد هوية خشقة اليوالتا ام بنونيهن هدية اتلن احنا اومن دي بوش دينا مبالا جاو باباواتي بابا بلاقي لبلاخة بلاخة بلاخة بلاخة بلاخة بلاقي سنة بغزاي لبرونو بيشا جاورا بيشا بقمته هدي بيها هذا خورو غزاي نخاتشاتنو تتأثري بوضالي وليلة بداية بخمز من عليما سب عليما ليلة يالا السورة وإنا يالا السورة دي فرمو دخي سب إلا بيل يالا السورة وبيل بيل خا جاورا مغدية ديوخ إنا أو إلي قبالي خاتش يالي لي خاتش جاورا الخرس لخايمة خايا للسورة همزومة وطولة خايا ما بخز لأخدي ودي وطولة وهمزومة قبط هذا رابع نقيتها لأخنا إصورا أصرخ لنو وآني السورة قد إيجد جروس إتن إصورة بيلو بيلو قطول فأنا وآتي إن من سورة خرواتخ إيمان جروس سخر خرواتخ إيمان هدية وينها ونخور وخير قبلت لي خورة إن خورة مو إسري هما شب مخبط كسماني هاود من خوروخ نمبر وان دوسين لا تقول نمبر وان ليلة تامل نمبر تو ليلة تامل نيش خلتن تاتي خارعك زبابو جبش خلتن مفايلبل تاتي كسماني كسبابو جزي ايمان بقاتي قري قد هاو مني رابا جي احنا اخ باباواتي او ايلت الطشمتل ايو اخ بانكا قبيتا ايمان بقاتي بروني اللي ايمان سانق زوزة قبطول فقات كما جي ازت الاي تي ام يعني البنكا ايمان سانق الزوزة رابا باباواتي قبيتي اينا بانكا بنوني يصورة دي من باب من ياليهن ايمان برونا سانق الزوزة وآها إلى خلطة قبل هذا خلنا من سلوتين التخلون هاوي لأن الصورة شغل يوالتا بيه هاوي آو انسندانا نو شاية قيالو آو هاوي كاونسلر آو هاوي مدييتر آو هاوي أربتريك بيان جوج إن إجيت هوي آها إجيت شارخ لمن سلوتان هاتخا قو عليموتا عليما بتخدش بطاطل خدش بطاطل إنا يطا إتلسندانا بابو بارو لهم يمو بارو
0: أتلاشك أنا همون من ميقرا ميلجو خرزة داتت رابا بشروي خايد بتقرخ جدن من يعني أتخل شوية اتلوخ أو

0: إلى شوية رويعة وشوية خميشة يا level 4 and level 5 جو triple P ما برملن نوتر خشامو ما برملن مودينا مودي لا منايا وينين كيولا داها شيولا
1: تروبل بي إلي خرزة أوهوتا تروبل بي فور أتن هل بدت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 كود خيلي تغمى ويدونا لفل فور ترسونا قا يالا عياداي أزينا من 0 هل 12 ملسيلي ملبخلون قمودي لأوستشين قامة إلي قمودي بنونا نوادنا أن من ديانة نوادة قمودي لبروني دوبارو هدخا همزو مينا بود جيناتيك همزو مينا بود فاميلي انفايرمنت همزو مينا بود أوتسايد انفايرمنت مدرشتا إلي في من خرواتي إلي في من ميديا إلي في فأنا كل وادنا كارغو كو برسوف الدوا برونا خارتا سيشن بتري درشة تريانا موي ملتخلون ملتخلون دخ بانخ خا خيانوتا أميالا مودينا أنو أرخاتت أنا هدي يعني ملتخلون دخ موردانا أم برونا دخ طول من برونا دخ يول لبقى برونا دخ يهمز من برونا وملتخلون دخ ملتيلون برونا بغزاين قبروني خا خا خا خلا دخ ملتخلون من أود طلاع إلي إجت بروني واد اللي خخراوة دخ أنا ملبنة أرخادوس ونلاش ميلا قلي دخ مؤودن أربع إلى أنا بروني دخ بلاطة هذه آتي نينوس إن شغل خيالة سورة من أخ تازد آتي يطل دوت كليا جو كيو جاريك برد بريتا إنا يالا سورة ليه تأتي قبل كليا جو كيو خمشة دقيقة بزودة ليه ماصر بر هذا هم بأودو يالا سورة بساقط هرس قد لهم بأود آتي خشاوت شو منوتا أو جانو مبلوغي لجاني يعمل تخلون مو أودي قديه دا يعمل تخلون planning activity كارك لبلتوخ toys منه كارك لبلتوخ يعني ما بلقيته على السورة هل لقيت آت شولو فرقت له آها إليك ناشي normal إتلون يالي normal level 5 إليك دان يالي إتلون difficult group behavior أبوصة إتلون ADD ADHD إتلون CD أن خين أني مرة إنو شايد إتلون مال تخلون بابا ويما دخبال خي أم أغضالي قد ماصي منيش أو يالا أوديلي وبرميلي أو يالا قمودي لوادا قد أنا ماصن إن لا برميني أنا لماصن دخ لماصن بلخن أمي أي بجديموت
0: بجديموت دزوت أختمرن بتهمزن بخرويخة إيد بديه وبزودة إنا تشمشيات مقرويته نون إنا بتيخي كل عما يعني قطوصة رب الضايق رب من عما تاتتيا نجوسان لخويت رب من جلد لخو اتلو أدخى أسقياتي المودي لأرخت ماصي تبقي بيوخي انتابي بيوخن
1: أنا ماصي بتبقي بي إن مغبوري قالوهم بيوتون تلفون دي إنينا بشماي إديو ماصي قاري لي أنا بخشون أنا available إن هماشي خزيني كل دكانة ماصي هم زمي أمي أنا بخادو تقبني عمان لد من دي ليه ماصن أودن قبني عمان إيمان دبي بودخلي ألتت باشام تلد مجد نينوس ميقرا نينوس شب أخنا كل من دي قامايخ إنا قو دو بلوقة ليه ما سنخ لبالا
0: ميقرا ميل بسيما رابق دانوخ
1: بسيما أختو
2: ودن sbs.com.au/assyrian بيتوخن على الأونلاين وقنامن الطبي خراي شربة قائم وزوخوثة مع sbs.com.au/assyrian مبسومتن بشمعتة SBS لشان عطورايا تمو من الدراشة ومع الباتة فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة عطورايا على SBS
0: ما خبيه رابع جي ويتلات مش شميخ تناشى بمارنا اتلي مايغرين خبرة مايغرين ين مرت ريشة هامي تيلا مخا خبرة جرقنايا اتيلا همي كرانيا همي منايو بلجا وكرانيا يعني قرقبتا اجا اها مندي منايو الى مرت مايغرين هم شكي هاوي بخا بلجا ين خا بلجا تسامت قرقبتا إنا قد بزو ديطة بدها شربة يا دقيت عماني لأسيا ألبرت يوسف عود كيمن هرن بود كل مرعت إتن ورخد باسمته أسيا ألبر بشانا قابل لها خيخيتا لها خرزة ونماسط

0: ضيت لان بود مرض مايغرين
1: بسم الله أخوي نينوس مرض مايغرين إلى مرض ريش actually headache خات تهارم تهارت headache سينا أتلم هل بتقع headache يعني مرض ريش رابة تهار أتن ممكن هاي من خا خم خمتة صورتة ممكن من مخيط قرتة ممكن من هاي tension headache تيلا بش رابة هل بت رابة بش رابة على من مايغرين تقريبا ترى برابة مايغرين ممكن هاي من مايغرين مايغرين كانوا إلى خا مرة إلى بدواقة دخت فقد لوق إلى همي كرين يعني بلقوت بلقد ريشة بدواقة شارم خجيبة عيادائيد أجد شارم خجيبة هذا مرة خيلانة ليلة خا مرة يعني سمبل هدي خا مرة ريشة وبتاج خا برخاد أنا كريتا هذا نبصانة يعني throbbing headache هاي مخايا مخايت بيها مخايا ومباسة هل بدي زايد ممكن زايد بتجويش تدريش جويش بصورة عامة movement أول مرة ممكن هاي منه شو داعي خلني مخي قولت اللبة ومدرتا يعني رغشتانوتا يعني sensitivity من light وsensitivity من قالة هل بد أول مرة عيادائيل بالدفنيشن دي يقارش من أرطاساتي هل فلايو مالي ممكن قارش يعني ليلة خامر دريشة قد قارش خاب هالقصات وآزل ليلة أول مرة عيادائيل يقارش بالأرطاساتي وفلايو مالي هل بد ممكن قارش بشبا صورة قو شورة قو يالة صورة قد شارة عيادائيل أول شارة من صوروتا إذا خامر يحار قو بيتوتا عيادائيل ليلة خامر دهاري يعني خاناش دلت لي هيك من ديوقاتي بايش مايغرين او دلت لي مايغرين اتناشي خني قبيتوتي واتنا مايغرين
0: يعني جينيتك بخبص لماس خمرخ
1: هيرديتري يعني اتس بوسيبلتي هاي جينيتك اتس بوسيبلتي هاي انفايرمنتال ان سام زوده الى هيرد جينيتك
0: خيك من عشان خزين بشنة اتلو اها مرة دكتور
1: انا ايه بتشنة انا خبقاني اتلي اهو مرة اتلي من صوروتي ويالي مرض مايغرين اينا يقارش يعني اشارة بشنة صوروتا ديار صور بشوروتا تقريبا صراشنة سريشنة وهذا منه من قارشة بلكت كل تخيل هذا منه وممكن هالبد مرة ممكن باصر دمرخ انسيدنس دي يعني انت له

0: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: Panchare, أول مرة يبدا أورا أي أورا أمرت حكمة براشي مخ فليكرينج لايت أمرت زيكزاك لايت ساوي مخبرك مخايا مخبرك شمية قم أين حق جيبان تلق جيباني هذينا لم سيتد أدي فوكس قو قشقت يعني هذينا خا بلايند سبوت ممكن هذينا قو خجب يعني خا طبة صورة قو غزيت دي بكيامة لأن لنا بغزا من دي بيهم ممكن هذينا لم سيتد كونسنتريشن يعني تارينا خد شوشي لنا مسايت أدي كونسنتريت خا من دي يعني ممكن هاوي كتيخة يعني براشة وخد خيقة لينا سباي براشة نخامن دي وايلش وخاش خلابة براير يعني خا يعني قطوصة أقرب لا خالة يعني لما سايد دهم زمي دوز يعني براير خام قيسوتة قو قتال يعني برست قتالة لما سايد مجوج قتالة يعني روشانة يعني بينس نيزلس أبرخ مخ مدية مرخنا تونتا
2: متخرخ انين شداعت ناشا يولنا زهارة ين تحذير ها انا اتلي اها مرة ين اها مرة ين ايتن برست قد اها مرة باش بس من قمشارة ين ببراي لولي ماستش ميديود بغيرك بلخت ال باسم تخرطة
1: ما قرن اتلي باتن قانو يعني كنت ناشا اتلي باتن قانو قو ما قرن يعني اتلي قطوصة عندنا كلاسيكال مايغرين كلاسيكال مايغرين شارب تبد اورا يعني امن دمري ان شو ذاعتينا شو رايتا و يعني خا دم رقم قا 5 دقيقتين خاصه بقراشا بال 5 دقيقه وخاصه قمت او يا مايغرين قد قمت شعر مره بقانه ممكن خا دانا كريته هي خا 10 دقيقه تلقى الساعات بالدنه شو ذا او بين مرض ريش بقانه فان اتنا كلاسيكال مايغرين قلت لي بشروي ان من ديانه بالراشه انا قد بتهاوينا التاك يعني بداية أنا بداينا قبل هذا أتاك بجلدوتا ف يعني اتخا وورنينج ساينس قدية أن كلاسيك أنتينا كومن مايغرين كومن مايغرين يوجوالي مخ أنا اتلي كومن مايغرين لتلي أنا من ديانة ليها ويدي أورا ليها ويدي ليه خاجب لا لايس لا من ديانة داتي خارشة بداوقلي من دوقلي خارشة داتشت شوري لبخيجي وبرها برخا دانا خالص ومجاهد وشعر مدورة ولبقوالة او يعني لي اجل بالمخ قديم
2: مشبويه لبرناشا لا دكتور يعني اكيد ناشا بتايا اختمري بارالايز وادي
1: لا مشبويه له هي مشبل ريلي الى يعني انا خدقاني قاني خشوني خا تهر من تهر ابيليبسي خشوني او هل بد مدمه رابه بد شو داعيه واذا هل بد ليدا وقا مفاصل يعني هن عضلات يعني عقبريات الناشد بارالسيس جو هن رابع بصورة هاي دخل مدي بشو رايت انكونشنس يعني شبلتا جو خاقيبا رابع بصورة هاي إنا مشبول ناشا من شولة يعني ناشا مساعد تبالخ ويوم لا مس لا كونسنتريشن لا مس لا بالخ لا او تخامدي لما شمي هيك مندي لما شمي قالة لما خازبارة بيه بس ما توريشه ولا أبخى خدروانه ولا هذا اي على وايغو
2: واتي دكتور داخي اختخم برسبايك ماسيتون يعني اها جربيتون بسميتون ناشكت اها بتعالى الله خنخنخن مروية.

0: مري قد يكون خدت باتن جانب شا قلت له وايا قطوسة أنا قمت هاي والي أمرخ كنت شبتة بل كنت خايو ما أتوالي خايو ما خيشة مني خايو ما تريو ما نخيشة مني مرد ريشة هاي والي إنا هدية بل كنت أنت ترفاش إني خرايا بل كنت خادة أنا خاقة دوقتي لأنت ديلا دوقتي شو خلاطة وايا لقو باتن أمت شنة قاعد أودت لي frequently frequent episodes يعني أتلي خا episode خيلانتا رابا دات يا أبن تيرا يرخى خاقة it preventive medicine مخلاتا preventive يعني بشاقل خاكمة درمانانا قد لا هذا يعني attack أود أتلي attack ويلي قا acute attack treatment إباي أتلي treatment دقانا هل بد رابع من ديانة أمرخ قا ناشد ما طلق يعني من أن أتاك أتن تريجر فاكترز قالك هشر هاي منه تريجر فاكترز مودي نقد ناشد مرخ قانو منه كليتا لأبا يدخمري كتخو باتن قانو كتخو من شخلافتي أنتينا يعني حكمة trigger factors تينا إنا من ميخول تبيتايا خكمة بتاعنا من environment خكمة قنقوة إنا hormonal changes من هرمونه اتخكمة triggering بتاعنا من جوجتة ومن stress من تخمنتا so أمرخ triggering factor مودنا أود إتلي هتخمن دي قالك هشر هاي من دعم دي قطوصة خامن triggering factor بدمي خلطة أجد ناشط إلى بكبانة يا بصايا لا بخالب دانس جاني ممكن أو دالة يعني بريسبتيت أتاك يعني أنا أجد أرقل من قاسات خا قطوسة كل يوم أخلن كاوترا نرقل لي قاسات خا أسرة ويلا ممكن داوقني مرض ريشة أي إلى رابع أنا قيتا يعني وايد خا خاشو خلاطة أنا قيتا الناشا قد أجد إلى بخالة دانس جاني جارب بكمت آمس بدانس جاني من دي خينا قطوسة اشتت شاي وكوفي ما خلتها اتناشي اتليبين اتشاتي كوفي يعني شاي يا دايد ان خايو ما قطوسة انشيل اتشاتي لكوفي ديو بدال وايل مخمو وذروور سنتم ممكن اوت بريسبتيد اتاك فأي دا انا قيتا لانتيلة بشتايا كوفي يعني جارب دان الجانة وانتيلة رابا بشتايا بي قطة لاقر قطة لخارشة أجيت له بقطع خارج قحكمة يوم أنا وارد وذروور سنتبس يعني شيء تأكله اتخكمة من ديانة خينا قطوسة خمرة سموقة أنا قدي خمرة سموقة ما أدري شو هذا إن قناش خنا ممكن any type of wine يعني يعني بيرة يعني عرق يعني كوش تي تدهوي أي الكوليك ممكن مودة ما أدري شو
1: مسلمون تلخامد تا اس بي اس اوديو اب اديوم وشارمون مشماي تاعل كلو خرزوخ مخبة هدية ومجان من اب ستور او جوجل بلاي ما تشختت بلخانا جو ترجمتا A Career in Translating and Interpreting

0: هیچ تو خمین نوید مپلختت مسایاتو خو به تریلی شانه قه هایرتت خینه اگه پلخانه یو ترگمتا ایله پونای قاتو گو استرالیا ماستت قارد گو تیف ین ازت لقامه و پرقد درغت ماسترز من قمد هاوید خشیخه اخه ترگمانم هیرا ین کوالیفاید پرکتیشنر گو ده خلقتا بتشمخ من سپیره ین اکسپرت آنی بیت پشقیقاتن داخی مچخت الارخا قدا هم هیروتا. گو استرالیا لیشان خات بغزاین ایقوتا و با سروت المچخت ترجمانه و معبرانه ین ترانزلیترز ان انترپترز. پرشعید گو شویلت خلمانا کت سنیقه نل ترجمانم هیره. و آها بخواشه لا اصلاً ین The Australian Sign Language و بلیشانه دعم شرشای این من قمت قانت البلخانه یو ترجمتا ایت پاسعیات رشمای گرق شقلتلن ترجمه و معبرتا ین Translating and Interpreting ات کی پیشی قریه TNI این ترم هیرویات پریشه معورتا يعني معبرتا بخواشلا لشانهم زمة ومقروة هشائيت إن ترجمتا إلى علملوء كتيوة وكل خامنة سنيقنا المهيرويات بريشة ورخات بريشة مقارتا تي إلى ملبنتت معبرتا وترجمتا وبمارلا إت بيشنا ملبي ينليبه بورخات بريشة و شموه للترجمتا اخ ريفلكتيف ومعبرتا اخ رياكتيف.
1: Translation allows you to stop and reflect on what you know and what you don't know about a particular topic. And it also lets you workshop how best to express ideas in different languages so that audiences from different worlds would receive the same understanding from the text you produce. Meanwhile, learning interpreting has an on-the-spot urgency to it. You rely on your immediate agility and how exhaustive your research and preparation have been.
0: In Australia, translators and interpreters, practitioners. Formal study. اطلق جو بايت ازت قطيف سيرتيفيكيشن ين هل قانت ماسترز ديجري تخمنت الى قا بنيت جانوخ ام حاضرتا قا شخصيت ناتي ات ماست فلخت اختر جمانا مكشطة بيت ناتي او ناتي الى The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters شلطانا مكشطانا اطرنايا قا معبرانو ترجماني وكي عودة ما اتشمو بمارلي متوتت شوية مهيري Professional Standards قا Translating and Interpreting تي بمارلا اتشولا بشجورة إيلة قنايتت سهدوثة اتناتي ناتي Certifications
1: And then you move on to another next step, which is registering with as many agencies as you can find to then finally land a gig. So this lengthy process can take anywhere from 6 months to 2.5 years in preparation time. And it also incurred some hefty initial opportunity costs.
0: وقد أورت جو خا خرزة ين خضرة ين درانشا رشماية ات Translating and Interpreting واللا ات مغزد المصيات اللاي بلشانة انجلايا ين انجلسنايا ولشانة خينا وبماسد تحاوت مكشطة ببارقتت بالصوبة وقريتت لشانة انجلايا اب لشانة خينا ناتي كي طلبة المزبطيات اتمصيات اللاي جو لشانا من قمد يويل خل سهدوتا مارينا مورغن إلى ملبنتا جورتا جو تايف ات ساث أستراليا وكي مقروة الدرانشي بمارلا
2: NITE is looking at an IELTS level 6 in English proficiency, and people need to be able to be conversant in current affairs issues and know at least the amount of vocabulary and terminology that the general public would know about any particular topic.
0: يقرت مورغن ما رلقت مطلبة بوش باصورة إيلة مضعنوتا بترجمتا ين مضعنوتا قام عبرثا إيلة خا خضرة ترسرشا وعي ويدا قيالوبة أن اتباعي تعودي الشخصيتا اتناتي.
2: And it is an introduction to the ethics of the profession, the techniques that are used in interpreting or translating, and the research that is required to be able to do a job. So the skill set is really for people who are already at a good level with their languages, have a good grasp of interpreting techniques and communicating techniques, and are practically ready for a NITE test. And there are also people who want to do the skill set as an introduction to see whether the profession would be for them.
0: ومن بسايوت يعني بعبارت من داها من مطلبة لشانة والي لقيت مكتوبة تشمو جوخا خضرة ين يعني كورس قبيلة ومكشطة بيتناتي تلخيمة

0: من سنيق ياتوخ ونيشوخ وققريتا بوش عمقتا دبلوما جو ترجمتا إيل خدراشا اتخشيتا وبداناثي قطية ينسا معي بارت تايم وبيش المقروة بيتخاسا مزعورة من بيت دراشا ينبت صوبة تايف ساوث أستراليا كي مقروة الدبلوما باليابتا بأرخد أونلاين وبأرخد اخدا عوانا سلمنتا ين فيرتشوال روم يقارتا مورغن موضوعي لات آها خرزة ليلة أختي بتلشانا
1: They would be doing the ethics and the techniques of interpreting and translating, but in a class with people who speak many other languages. And the assessments are done in English and the teaching is done in English. The diploma, on the other hand, is language specific. So the students would actually have a tutor who is a Ngāti certified interpreter and has teaching skills and would actually teach them through the whole year in their language.
0: تممت قناة تمهيروتا بتمغزية قناتي اتقات قنية وتلشوية ايتي قنايا وسجي طهمايا وأن مهيروياتا أننقاينا إيمن خكمة كوتاشة ايتي قنايا براينا من شلتانا جوبلخانا تي بتخارلا الغداء ايكن نايوتا ات إيمن ضيلا اتخابر صوبا او دبايوت عوداوة ترجامة قاتو بمارلا
2: You may not always be told who you'll be interpreting for when you're going into an interpreting gig. And suddenly, in walks someone familiar. Does your staying in that room to interpret for them compromise your professionalism? If you then decide to leave the gig, that person may not get the help they need right away.
0: ومنبر بارو قيوت الخضروخ ينقريتوخ اي جهديرة وتتشقلت سخصيتة ناتي بولا أبارسيو إلا با قدتت يهلي جو ناتي يناتي ستيم ليدا قا سخصيات اتقنيتت قرطاسية ينسادوتت ناتي وإلا سيرتيفايد براكتشنا مارلا ناتي كي مقروة البصل بريشت ساجياتي
3: They range from general topics to high-level specialists. So we have the conference and, of course, also health and legal specialist credentials. The tests we offer are available in around 70 languages. For any languages that we don't

0: su SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: تاو ترجمت سنيقنا المهيريات بريشي جارك عودة شخصيت الكلخة من النشوية اتمسايات ينمهيرياتي.
5: And on top of it, for translation, the test and the credential is specific to the direction. So, for example, you will need to sit one test if you want to translate from English into your language. So, in my case, Spanish. If you wanted to do it the other way around, to get that credential from Spanish into English, you will need to set another test, and that's considered another credential.
4: Saduta wali let pesha mkhudita kultlonshinne. مقرتا پارشو مارلا ات پلاخ گوترگاما والی لت مغزیقاناتی ات قائم پلاخنا و بشقالنا انطورتا مهرتا.
5: That's what will give the community the confidence that all the translators and interpreters that hold an ATIC certification, they are skilled, ethical, and also that they are actively working in their profession. So that's the guarantee that we're giving to the community. Once they pass the test, they are still staying up to date with all the knowledge and training they need to have.
4: بات الكترونيتا ناتي بتيوالوخ كل مضعن واثا اتسنيقه وتيطعيتنون بوت آها شويلة ين pathway شرطة وأبسخ سياطة مع برانة ين interpreters ربا جاهكي بلخي على أسة السوراية ين contract basis وبأرخة وكيلوياته وبتهوية مع درانتا إن همزميتن عم وكيلوياته وبقريتن متلي شانب قائم إن بشت إتعليسني قوتا وإيمان خطوطة الباسعيات بيتاينا أهم لوعة ميقرات ميقريك بيش اكتير بيت ملسا كامبانيوني مريزا وقريقاتهم بيت نينوس إيمانويل كخورزا ات أستراليا مبوشقتا مخبون شركون عبودون لقبتا تابعونا لنا على SBS بلشانة عطرايا برخة فيسبوك.
6: If you love the World Cup, this podcast is for you. The World Cup, but not really, is about all the stories in and around football.
7: It's like a kaleidoscope of culture, kicking off from the football field.
6: From a blind women's team
7: to a jersey collector
6: to chanting
7: to reflections on sport
6: and stories from the heart. This is the World Cup, but not really. Listen to it on SBS or wherever you listen to your podcasts.
4: مقاطع ميقري لخبي تايخ الختامة خرزا وبصوري ونقد مورا مغدادة خضانا مهنيان تم مشميت الملوئة وخوشيات الدها خرزا أمينا إيت خرزا أطرايت SBS كي طاعي برآني ملوئة وتبقياتي اتقلن يطرانا كل ابن أمن هل تبقى بيوخن بخرزة بتايلة مني أنا نينوس إيمانويل بتأمرا بوشم بشلامة ومخوبا شوق النخن عن زمرت جوليانا جندو تا مني

0: In an hour, people fixing the world with Myra Anubi.
1: And today we're going for a rave, spending some time in a sauna, getting tattoos and singing out on the streets of Norway as we hear about the benefits of a festival that celebrates older people.
0: Listen on the BBC World Service app. This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
4: صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نبدأ كما جرت العادة بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم, ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغان من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع شعوب الأبورجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا الآن. مستمعينا, أنتم مع برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في الخامس من شهر يوليو تموز 2026, ومعكم سناء وهيب. أسبوع آخر يتزامن مع انطلاق أسبوع النايدوك الوطني لعام 2026, والذي يمتد من الخامس إلى الثاني عشر من تموز يوليو. يصادف هذا العام الذكرى 50 لهذه المناسبة الوطنية تحت شعار 50 عاما من الإرث والتميز, واحتفاء بالقادة والنشطاء والفنانين من الشعوب الأولى الذين أسهموا على مدى 5 عقود في ترسيخ ثقافاتهم والدفاع عن حقوق مجتمعاتهم وإلهام الأجيال الجديدة. مستمعينا, هذا الأسبوع عرف الكثير من مجريات الأمور في الشرق الأوسط, منها المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الدوحة, والتي تعكس استمرار قنوات الحوار بين الجانبين رغم بقاء أكثر الملفات الحساسية من دون حسم. وفي مقدمتها البرنامج النووي ولبنان ومضيق هرمز الذي لا يزال يشكل إحدى أبرز بؤر التوتر في المنطقة. ومن القضايا الأسترالية كذلك الشتاء الدافئ غير المسبوق وتداعياته, بالإضافة إلى غلاء المعيشة والقوانين الجديدة الهادفة إلى حماية المستهلكين. لن نبتعد اليوم عن أجواء كأس العالم لكرة القدم 2026, ونواكب أبرز القصص والطرائف التي رافقت البطولة داخل الملاعب وخارجها. حكمة اليوم تقول: يأتي البعض إلى حياتك كنعمة. حكمة اليوم تقول: يأتي البعض إلى حياتك كنعمة, ويأتي البعض الآخر كدرس, فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. أعزائي, ابقوا معنا خلال هاته الساعتين, حيث سنستمع إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع, وذلك بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
1: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
1: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
1: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
1: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Weekend بالعربي
8: على SBS عربي.
7: أفضل مقتطفات الأسبوع.
9: أهلا بكم ببرنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ بالفعل من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا. أعزائي، من المواضيع التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ألقت القبض على رجل يحمل الجنسية التايوانية ويبلغ من العمر 34 عاما بتهمة تهريب أشخاص، وذلك بعد وصول قارب يقل ما بين 10 إلى 15 شخصا من جنسيات أجنبية إلى أقصى شمال ولاية كوينزلاند. تقول الشرطة إن المجموعة وصلت إلى الشاطئ قرب مدينة كيرنز في حوالي الساعة 3 من فجر الثلاثاء قبل أن تنقل بواسطة سيارات إلى مدينة ويبا التي تبعد نحو 50 كيلومتر. وبحسب نائب دائرة كوك ديفيد كيمتون، فقد أثار الوافدون الجدد دهشة عدد من السياح عندما توجهوا إلى أحد المخابز المحلية قبل أن تتمكن السلطات من توقيفهم بالقرب من أحد الحانات. كان هذا موضوع عن الهجرة غير الشرعية إلى أستراليا. أما الآن فسنتابع حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
10: طريق الهجرة.
11: أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طو الهندي.
12: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، ظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى دائما استشارة محامي أو وكيل هجرة مستقل.
11: فارس، أستراليا احتفت بمحطة تاريخية الأسبوع الماضي تمثلت بتجاوز عدد التأشيرات الإنسانية الدائمة الممنوحة منذ عام 1947، عتبت 1,000,000 تأشيرة، بلحظة تعيد تسليط الضوء على الدور يلي بيلعبه اللاجئين بتشكيل الهوية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد.
12: صحيح، وفي ظل استقطاب سياسي حتى يشكك في هذا الدور. بهالمناسبة طبعا بترا، للأسف يعني عالمنا يشهد مستويات غير مسبوقة من النزوح، طبعا حروب وأزمات إنسانية، ونقاش متجدد حول سياسات اللجوء الأسترالية.
11: طلبات الحماية المقدمة ترتفع، واليوم في فرق بين طلبات المقدمة من داخل أستراليا التي تخضع لتقييم مباشر بعد الوصول والطلبات المقدمة من خارج أستراليا. واليوم من نسأل يمكن شو الفرق وشو يلي بيأكد أو بيضمن مسار لهذه الأرض البعيدة، وشو أبرز المعايير يلي اليوم تعتمدها السلطات الأسترالية بتحديد من يستحق الحماية الإنسانية أو صفات لاجئ.
12: خلينا نجيب على هذه المجموعة الهامة من الأسئلة مع محامي الهجرة باسم حمدان. أهلا وسهلا فيك باسم، يسعد صباحك.
13: صباح الخير سيد فارس، صباح الخير سيد بترا، صباح الخير مستمعي الكرام، تحياتي لكم.
11: هلا يا باسم، مشتقنا لصوتك.
12: ومين بتشجع بكأس العالم باسم؟ لازم
13: صراحة هلا هم احنا مع السكر ومع مصر يعني فمقسومين بالنص
12: دبلوماسي باسم دائما
11: يعني ما في خسارة هيدا الحلو
13: يا بالضبط
12: يلا خلي الأفضل يفوز باسم يعني تعرف حتى موضوع التنوع واللجوء والهجرة انعكس على على كأس العالم على السكر وز نعم. نعرف في منهم كمان وصلوا لاجئين إلى أستراليا وعم بلمعوا اليوم عم بمثلوا أستراليا ولكن يبدو في فارق قانوني اليوم يعني بين برامج اللجوء المقدمة أوفشور وبرا أستراليا وطلبات الحماية التي تقدم هنا
13: أي نعم صراحة أستاذ فارسيت بسرعة مستمعين الكرام أول فرق منقول هو الفرق الكبير والواضح دائما بيكون مكان التقديم على اللجوء أو الحماية يمكن كثير من المستمعين الكرام بيعرف أنه التقديم على اللجوء الإنساني أو الهيوميتين فيزا إن كانت فيزا 200, 201, 202, 203, 204 هدول بيصيروا من خارج أستراليا وعادة بيكون لازم يكون في كفيل هنا في أستراليا للشخص بده يجيب أحد أقاربه أو أحد مثلا أفراد عائلته من برا والفرق كمان لازم كل تقريبا المعاملات اللي بتتقدم من خارج استراليا يكونوا مسجلين باليو ان اتش سي ار اللي هي اليونايتد نيشن هاي كوميشنر فور ريفيوجيز اللي هي المفوضيه السامي لحقوق اللاجئين بينما فيز الحمايه والفرق بتلاقيه دائما بالاسم انه بين اللجوء وبين الحمايه الحمايه هنا للاشخاص اللي وصلوا على استراليا بشكل قانوني وخايفين يرجعوا على البلد اللي هم جايين منه الفرق كمان بيكون فيزا الحماية ما بدهم حدا يكون عندهم كفيل اللي يكفلهم جوا البلد هنا بصير التعامل بين مقدم الطلب داخل استراليا دايركتلي أو مباشرة مع دائرة الهجرة وبيقدم على الفيزا اللي احنا متعودين عليها اللي هي 866 أو البروتكشن فيزا
11: باسم إذا بدأ انطلق لي يعني طلبات الحماية الإنسانية المقدمة من داخل الأراضي الأسترالية مثل ما أنت ذكرت شو أبرز الشروط يلي بتعتمدها اليوم الحكومة الأسترالية والسلطات الأسترالية لقبول هذه الطلبات؟
13: صراحة سيد بيترا في هنا معيارين دائما رئيسيات عند الهجرة ومقدم الطلب اللي هو المعيار الأول لمعيار اتفاقية اللاجئين لعام 1951 اللي استراليا برمت أو وقعت على هاي الاتفاقية اللي هي بتنص تعريف وبتعرف كمان تعريف اللاجئ اللي هو الشخص اللي بدخل على استراليا هنا وخايف يرجع على الدولة اللي هو جاي منها لأنه الخوف العميق اللي عنده أو الخوف الحقيقي هو مبني على الدين أو العرق أو الجنسية أو انتماء لجماعة سياسية معينة أو رأي سياسي مع انتماء لجماعة اجتماعية معينة المعيار اللاجئ إذا انطبق على الشخص أستراليا ملزمة وهنا بستعمل كلمة ملزمة لأنه احنا ماضين على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ملزمة أستراليا هنا إذا اقتنعت بقضية الشخص إنه إذا رجع على البلد اللي هو جاي منها راح يصير في عليه اضطهاد بناء على الخمس شغلات اللي أنا حكيتهم أستراليا هون ملزمة هلا في حال الشخص ما طبق عليه واحد من هاي الخمس أمور اللي نصت عليها الاتفاقية بننتقل لمعيار ثاني اللي هو بتوقع كتير من المستمعين سمعوا اللي هو الكومبلمنتري أوبليجيشنز أو البروتكشن أوبليجيشنز أو المعايير التكميلية وهنا المعايير التكميلية أستراليا حسب القانون الأسترالي اللي هو الميغريشن أكت 1958 عام 1958 بنص إنه أستراليا أو الحكومة الأسترالية يمنع عليها إنها ترجع شخص على دولة فيها حرب وممكن يصير في عليه اضطهاد بغض النظر إذا انطبق عليه تعريف اللاجئ أو لا وهنا الكومبلمنتري اوبليجيشنز احنا دائما بنلاحظ إنه دائرة الهجرة بيأخذوها فعليا بعين الاعتبار إنه إذا شخص أجا مثلا

0: اقول هلا احنا في عندنا حروب زي ما تفضلت استاذ فارس في البدايه بتمر قاعدين احنا كثير بصراعات للاشخاص اللي وصلوا مثلا على سبيل المثال من اليمن. اذا هذا الشخص وصل هون على استراليا وما كان بينطبق عليه، يعني هو اذا رجع على اليمن ما راح يصير في عليه اضطهاد بناء على الدين او العرق او الجنسيه او الراي السياسي او انتماء جماعه اجتماعيه معينه، بدل يجي ممكن يرفض طلبه بناء على هذا المعيار. ولكن لازم كمان ياخذ بعين الاعتبار انه اذا رجع على اليمن، حاليا اليمن بتمر بازمه انسانيه صراحه كثير كبيره، فاستراليا هون بتعطيه اللجوء بناء على المعيار التكميلي اللي هو الكومبلمنتري اوبليكيشنز.
1: شو حلو هالتوضيح وضروري. طب باسم، يعني كمان في تساؤل عند دكتور واحنا منهم، هل الطريقة اللي وصل فيها طالب اللجوء بتفرق على فرصه في الاستقرار لاحقا باستراليا؟ يعني وصل بالقارب او وصل مثلا بالطيارة تأشيرة زيارة، هل المواضيع بتتاخد هالجزئية وهالتفصيلة بتفرق في مسار الاستقرار؟
0: نعم أكيد أستاذ فارس بترا، هنا طريقة الشخص وطريقة وصول الشخص إلى أستراليا ومتى كمان قدم على اللجوء معيارين جدا مهمات اللي بياخذوهم بعين الاعتبار عند البدء في طلب الأشخاص. على سبيل المثال الأشخاص اللي وصلوا هنا بطريقة شرعية الأصل إنهم دائما بيستحقوا إنهم يقدموا على اللجوء، وهنا بدنا نفرق بين انه بيستحق التقديم او بيستحق حصوله على الإقامة الدائمة اللي هي اللجوء. الحق التقديم على طلبات اللجوء مكفول بالقانون للجميع، حق اعطاء فيزة اللجوء فقط مكفول لدائرة الهجرة. سو اذا انت اجيت هنا على استراليا بشكل قانوني او وانت بتؤمن انه ممكن ينطبق عليك القانون ان كان التكميلي او المعيار تبع اللاجئين، اذا انت فيك تقدم، ولكن البت في الطلب هذا بده يكون لدائره الهجره. الامر الثاني اللي دائما دائره بياخذوه بعين الاعتبار، هل شخص وصل بطريقه غير شرعيه؟ كل شخص وصل هون على استراليا بطريقه غير شرعيه لا يحق له انه يقدم على فيزا الحمايه، وهذا القانون تغير بأكثر من 13 سنة اللي هو بسنة 2013، مع أنه للأسف إلى الآن بنشوف في أشخاص بيصلوا هنا أو بيحاولوا أنهم يصلوا هنا عن طريق القوارب، ولكن البوليسي أو اللوائح القانونية تبع دائرة الهجرة صارمة جدا وواضحة تبع الحكومة وقاعدين برجعوهم. أنا كنت صراحة بقرأ بالأخبار البارحة والمبارح وصل كمان قارب على أستراليا وكمان تم إرجاع هذا القارب، ففي فرق جدا كبير كيف الشخص بدخل هنا على أستراليا.
2: باسم، انطلاقا من يلي عم بتقوله اليوم، شو الفارق بين تأشيرات الحماية الدائمة وتأشيرات الحماية المؤقتة يلي اتنيناتهم من داخل الأراضي الأسترالية من حيث الحقوق الخدمات وفرص الاستقرار؟
0: ست بيترا صراحة سامي الكرام، أنا دائما بنزل هذا السؤال أكثر من 10 مرات باليوم. إنه باسم، أنا شو الفرق بين الإقامة المؤقتة والدائمة بالنسبة للحماية؟ أهل غزة اللي وصلوا هنا، أهلنا من غزة وصلوا هون أخذوا إقامات دائمة أو مؤقتة، شو رح يطلع لهم حقوق؟ هلا صراحة هون للتوضيح، الوزير بإيده إنه يعطي أشخاص فيز مؤقتة وليس فيز دائمة بالنسبة للحماية، وهذا الشيء إحنا مثال حي الآن قاعد بصير، اللي هو أهلنا من غزة لما وصلوا هون على أستراليا بطريقة قانونية والأغلبية وصلوا على فيزا سياحية أو تأشيرة سياحية هروبا من الحرب، تم إعطائهم إقامات مؤقتة مع أنهم يقدموا على إقامات دائمة. ففي عنا إحنا إقامات مؤقتة لا زالت، وفي كتير بيعتقدوا أنه من 2013 لما انتهت قصة الوصول لأستراليا عن طريق القارب انتهت الإقامات المؤقتة، ولكن هي لسه موجودة بالقانون وتم تطبيقها الآن كمان مرة. فيزا 449 اللي هي temporary humanitarian visa اللي هي الحماية الإنسانية المؤقتة، بعدين أهلنا من غزة أخذوا فيزا 786 اللي هي كمان حماية مؤقتة إنسانية، وبالآخر إن شاء الله رحين أو في معظمهم أخذ إقامة كمان دائمة اللي هي تعتبر تصحيح الأوضاع اللي هي 851، وهذا كمان المثال تطبق على الأشخاص اللي وصلوا من أوكرانيا من 2022-23 إلى الآن.
1: طيب، يعني بنعرف باسم طريق شاق يعني للوصول إلى تأشيرة دائمة للحصول على الحقوق اللي عم تذكرها،

0: في تعقيدات على ما يبدو إجرائية وقانونية، شو أبرزها يا ترى؟
1: صراحة أستاذ فارس، أنا بدي أعلق أنه الجميع بيعرف أنه من أصعب الفيز إن كان تقديم أو إعطاء هي فيز اللجوء، لأنه إحنا بأستراليا في عنا نوعين، في عنا تشيك ليستد فيزز وفي عنا النون تشيك ليستد فيزز، اللي هي معاملة اللجوء مش معاملة زواج، اللي أنا أجيب دليل إحنا عايشين مع بعض وعنا أمور مالية وأمور اجتماعية وهيك. بداية الهجرة القانون معطيهم الحق إنهم ينظروا في معاملة اللجوء بشكل واسع، وما في طرق محددة كيف الشخص ممكن يثبت القضية تبعته، وهنا بتكمن الصعوبة أستاذ فارس المستمعين الكرام ست بترا، إنه أنا هارب من بلد، زي بدي دائما بضرب بحب أضرب مثال للتوضيح، زي أهلنا من غزة، أنا بيوم وليلة بساعة واحدة الدنيا كلها تغيرت، هربت طلعت على مصر جيت على أستراليا، هنا دائرة الهجرة بده مثلا دليل انه انا مش قادر ارجع على غزة عشان رأيي السياسي او عشان مثلا الجنسية، هنا انا خسرت كل شيء، ما عندي ادلة اثبتها، تركت بيتي، تركت كل اموري هناك، فهي هنا دائرة الهجرة بيلجأوا لطريقة اخرى في اثبات القضية اللي هي الكريديبيليتي، المصداقية، وهنا بيكون الاعتماد كامل على مصداقية الشخص بطرح قضيته، بالتعامل مع دائرة الهجرة، بالهيستوري تبع الاميجريشن تبعه. سو قضايا اللجوء عادة من القضايا الصعبة إثباتها، ولكن في لها أمور شوي بدي أقول مسهلة بالقانون للأشخاص اللي ما بقدر يجيبوا أدلة.
2: باسم، إذا بدنا نختم هذه الإضاءة القيمة جدا اليوم مع تزايد أزمات النزوح عالميا، النظام الأسترالي قد يشهد حاليا أي تعديلات أو توجيهات جديدة بسياسة الحماية الإنسانية برأيك؟
1: نعم، هلأ هنا الكل بيعرف إنه بآخر 4 أو 5 سنوات انطرح دائما دائما مطروح في البرلمان اللي هو التوازن، وهنا بدي أقول هذا الأكثر شيء رجع بتغير الآن بأستراليا، التوازن بين أمن الحدود وكمان التزام استراليا بالمعاهدات اللي هي موقعة عليها واستقبال اللاجئين. ففي كتير من الأشخاص الآن بيلاحظوا إنه معاملات اللجوء صارت طول أكثر بكتير، صار في تشديد وصار في صرامة على الأمور الأمنية. فتوجه استراليا اللي احنا شايفينه والتغييرات اللي هي صرف وقت أكثر على معاملات اللجوء، وكمان يعملوا فلتر عشان الناس ما يستغلوا ثغرة إنه والله أنا إذا قدمت على لجوء هنا حتى لو رفضت قضيتي أنا ممكن أقعد في استراليا 5 و10 سنين جوا البلد. هدول التوجهات اللي الحكومة الأسترالية بتحاول إنها تطبقها، وإحنا إلى الآن شايفين إنه صار في تطبيق، صار في تسريع في معاملات اللي ما بتكون حقيقية، وكمان صار في تدقيق أكثر أمني على الأشخاص اللي جايين من دول معينة.
0: حلو كتير هالتوضيحات. أخيرا باسم، إذا عندك فكرة قد إيه تقريبا فترة الانتظار، يعني أو حتى الشخص مش بالضرورة يوصل لنتيجة نهائية ولكن حتى يتم البت في طلب هذه التأشيرة، تأشيرة الحماية، قد إيه بتاخد تقريبا؟
1: حاليا أستاذ فارس احنا شايفين من دائرة الهجرة في عندي معاملات من 2021 إلى الآن ما تم البت الطلب فيهم، وفي عندنا كمان معاملات قدمناهم ب 2025 الآن دائرة الهجرة قاعدين ببتوا فيها، فما في معيار أو ما في processing time أو وقت محدد لمعاملات اللجوء، ولكن وعدت دائرة الهجرة أنه يتم النظر بالمعاملات بشكل أسرع مع التدقيق الأمني.
2: شكرا من القلب لك محامي الهجرة باسم حمدان على هذه الإضاءة الوافية. شكرا باسم.
1: تحياتي لكم وصباحكم إن شاء الله جميل، وكل التوفيق لأستراليا ومصر كمان.
0: باسم، قبل ما نودعك، مين بتشجع بين السنغال وبلجيكا؟ أعطينا هيك سريعا فريق اللي
1: بلجيكا. بلجيكا بروح مع بلجيكا.
0: لنشوف مين راح يفوز بعدها 2-2 بالشوط الإضافي الأول.
1: إن شاء الله إن شاء الله بيفوز. تحياتي لكم أستاذ فارس ولست بيترا والمستمعين الكرام.
2: شكرا من القلب لك باسم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن المعلومات التي وردت في هذا البودكاست لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, experts,

0: Great advice and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: هز الخطوط الجوية القطرية بتوصلك. زوروا qatarairways.com لتتعرفوا على أحدث العروض.
3: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر، من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
4: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
7: أهلا بكم أعزائي، أنتم مع برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في الخامس من شهر يوليو تموز 2026. دعونا نلقي نظرة على حالة الطقس في أستراليا لهذا الصباح. سيدني 17 درجة و أمطار 12 درجة وغائم جزئيا، في كانبرا 12 درجة ومشمس، في هوبرت 14 درجة وغائم جزئيا، في ميلبرن 14 درجة وغائم، في أدليد 21 ومشمس، في بيرث 22 وغائم جزئيا، في بريسبن 31 ومشمس، في داروين. أعزائي، في خبر آخر، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقراره المالي السنوي عن تحقيق نحو 1.2 مليار دولار أمريكي من الدخل خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض. كان جزء كبير من هذا المبلغ ناتجا عن استثمارات عائلته في العملات الرقمية. ووفقا لمجلة فوربس، أسهمت استثمارات العملات المشفرة في زيادة ثروة ترامب بشكل كبير، فيما نفى هو والبيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدا أن استثماراته تدار من قبل جهات مستقلة ولا يتدخل في التفاصيل. ومن ثروة ترامب إلى حلقة جديدة من لنحكي عن المال.
5: لنحكي عن المال.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. ومع بداية الأول من تموز يوليو، دخلت حزمة واسعة من التغييرات الاقتصادية حيز التنفيذ، وهي من أكبر التعديلات التي شهدتها أستراليا في السنوات الأخيرة. أبرزها تخفيض الضريبة ورفع الأجور وتغيير وصفه الاقتصاديون بالتأريخي على مدخرات التقاعد السوبر. فما هي أبرز التغييرات المالية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن هم أكبر المستفيدين منها؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
9: هلا، مع بداية الأول من تموز دخلت حزمة واسعة من التغييرات الاقتصادية حيز التنفيذ

0: يعني هي من اعتبارها من أكبر التعديلات اللي شهدتها أستراليا خلال السنوات الأخيرة. أبرز هالتغييرات هي تخفيض ضريبة الدخل لمعظم الموظفين، وأيضاً رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%، وأيضاً زيادة مدفوعات التقاعد الإلزامية، وبالإضافة لتوسيع إجازة الوالدين المدفوعة. هلا الحكومة عم تقول إنه الهدف هو تخفيف ضغوط المعيشة وتحسين دخول الأسر، بس كمان شفنا آراء بعض الاقتصاديين عم تقول إنه يعني هالخطوات يجب أن تترافق مع استمرار السيطرة ربما على التضخم حتى لا تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار. هلا بالنسبة لمعظم العاملين يعني سيلاحظون زيادة في الراتب الصافي، لكن حجم الاستفادة يختلف حسب مستوى الدخل وحسب أيضا طبيعة العمل.
1: تغييرات كبيرة أستاذ يوسف بدءا من الأول من تموز يوليو. نتحدث عن تخفيض ضريبة الدخل لمعظم الموظفين، كيف راح تنعكس هذه الخطوة أو هذه التخفيضات بشكل عملي على دخل الموظفين؟ هل ستكون مؤثرة فعلا؟
0: هلا ابتداء من هذا العام المالي انخفضت يعني الشريحة الضريبية الدنيا من 16% إلى 15%. هالشي بيعني إنه ملايين الموظفين سيدفعون ضريبة أقل على جزء من دخل. يعني يمكن إنه قد تظهر يعني هذه النسبة صغيرة، لكنها على مدار السنة تمنح العاملين مئات الدولارات الإضافية. يعني نذكر على سبيل المثال يعني مثلا أنه شخص يتقاضى 80 ألف دولار سنويا سيحتفظ بمبلغ أكبر في جيبه مقارنة بالعام الماضي، بينما يعني ستزداد الفائدة تدريجيا مع التخفيض الإضافي المقرر في العام المقبل. هل هذه الأموال قد تساعد في سداد أقساط القروض أو ربما تغطية فواتير الكهرباء أو حتى يعني مواجهة تكاليف المعيشة بشكل عام، لكنها يعني نكون صريحين وحدها لن تعالج أزمة غلاء الأسعار بالكامل.
1: نعم، ننتقل الآن لتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%. شو يعني هذا للعاملين وأصحاب الأعمال التجارية؟
0: هلأ زيادة الـ 4.75% رفعت الحد الأدنى للأجر إلى أكثر من $1,000 أسبوعيا قبل الضريبة. هيستفيد منها يعني حوالي المتوقعين 3 ملايين عامل، خصوصا في قطاعات التجزئة الريتيل والضيافة الهوسبيتاليتي والرعاية والخدمات. هلأ بالنسبة للعامل يعني تعني أنه قدرة شرائية أفضل ودخل أعلى لمواجهة التضخم. أما يعني أصحاب الأعمال الصغيرة السمول بيزنسز يعني فيواجهون ارتفاعا في تكاليف الرواتب، ولذلك قد يلجأ البعض إلى رفع الأسعار أو تحسين الإنتاجية أو ربما إعادة تنظيم ساعات العمل. لذلك يعني يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين حماية دخل الموظف وعدم تحمير الشركات الصغيرة أعباء تحملها.
1: وأيضا أستاذ يوسف، من ضمن التغييرات اللي دخلت حيز التنفيذ بالأول من تموز يوليو تتعلق بالتقاعد الإلزامي أو السوبر، فشو هذا التغيير وشو اللي تغير ولا يعتبر هذا التغيير تاريخيا؟
0: للمرة الأولى أصبح أصحاب العمل مطالبين بدفع مساهمات السوبر مع كل راتب بدل من الانتظار حتى نهاية الربع السنوي. هلا هذا التغيير يقلل من حالات عدم دفع المستحقات الموظفين، وأيضا يمنح الأموال فرصة للاستثمار مبكرا. هذا الشيء بيزيد من رصيد التقاعد على المدى الطويل بفضل طبعا العوائد المركبة. الكثير من العمال كمان كانوا يكتشفون بعد سنوات أن جزء من السوبر لم يدفع أصلا، أما الآن فسيكون من الأسهل متابعة المدفوعات واكتشاف أي تقصير بسرعة، وهو إصلاح يعني عمليا يعتبره الكثيرين من أهم الإصلاحات في نظام التقاعد الأسترالي.
1: وبتعرف أستاذ يوسف، مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية أو التاكس ريتيرنز، ما هي أبرز النصائح اللي يجب أن يعرفها الموظفون والمستثمرون ومستمعين الكرام؟
0: هلأ الخطأ الأكبر الذي يقع فيه كثيرون ربما هو الاستعجال في تقديم الإقرار الضريبي خلال الأيام الأولى من تموز. الأفضل يعني الانتظار حتى تصل جميع بيانات الدخل والسوبر والفوائد البنكية إلى مصلحة الضرائب حتى لا يضطر شخص لتعديل الإقرار الضريبي لاحقا. يعني أيضا يجب الاحتفاظ بجميع الفواتير المتعلقة بمصاريف العمل والتأكد من أن أي مطالبة بخصم ضريبي مرتبطة فعليا بالعمل ويمكن إثبات

0: ذاتها أيضا. أما المستثمرون العقاريون فعليهم تجهيز جميع سجلات الفوائد والصيانة والإيجارات بدقة، لأن التدقيق في هذه الملفات أصبح أكثر صرامة من السابق.
1: وأيضاً بنشوف أستاذ يوسف التضخم بدأ يتراجع، فهل انتهت أزمة غلاء المعيشة بأستراليا؟
0: التضخم يعني تراجع مقارنة بالذروة التي شهدتها يعني البلاد قبل عامين، وهذا خبر إيجابي، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأسعار ستعود إلى مستوياتها القديمة. لأن الحقيقة أنه الأسعار المرتفعة يعني بقيت كما هي عليه تقريبا، لكن وتيرة ارتفاعها يعني أصبحت أبطأ. لذلك يعني ما زالت الأسر تشعر بأن السوبر ماركت والكهرباء والتأمين والخدمات وإلى ما ذلك تستهلك جزءا كبيرا من الميزانية، ولهذا السبب يعني تستمر الحكومة في تقديم إجراءات تخفيفية. وإذا نطلع على مصرف الاحتياطي الأسترالي بنلاحظ أنه يراقب تطورات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
1: وأيضاً أستاذ يوسف، من تخفيض الضريبة وأيضاً رفع الحد الأدنى للأجور وأيضاً تغييرات على تقاعد السوبر، ننتقل الآن إلى قطاع الإسكان ونتحدث عن شراء المنزل الأول اللي هو فعلاً يشكل حلم لكل الأستراليين. هل أصبح شراء المنزل الأول أسهل بعد كل هذه التغييرات؟
0: هلا رغم التخفيضات الضريبية وزيادة الأجور، يعني ما زال شراء المنزل الأول يمثل تحديا كبيرا، خصوصا في مدينتي سيدني وملبورن. يعني صحيح أن زيادة الدخل تساعد في تحسين القدرة على الادخار، لكنها لا تواكب بالكامل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. لذلك يعني ما زالت الحكومة تعتمد على برامج دعم المشترين لأول مرة، وأيضا تعتمد على زيادة المعروض السكني كجزء من الحل. لأن المشكلة الأساسية ليست فقط في التمويل، بل أيضا في نقص المساكن مقارنة بالطلب المتزايد.
1: نعم، وشو اللي يتوقع الخبراء لسوق العقارات خلال الأشهر المقبلة؟
0: التوقعات يعني تشير إلى استمرار النشاط في السوق، خاصة إذا بدأ مصرف الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. انخفاض الفائدة يزيد قدرة المشترين على الاقتراض، وهو ما قد يعني يعيد المنافسة إلى السوق ويرفع الأسعار في بعض المناطق. هلأ في المقابل يعني على الطرف الآخر، فإن أي تباطؤ اقتصادي أو أي ارتفاع في البطالة قد يحد من هذا الارتفاع. لذلك يعني يبدو أن النصف الثاني من العام سيكون مرحلة مهمة وحساسة، وقد يشهد اختلافا واضحا بين المدن وبين المناطق بحسب حجم الطلب وحجم العرض.
1: معلومات جدا قيمة أستاذ يوسف. إذا أردنا تلخيص أو إجمال المشهد الاقتصادي للعائلات الأسترالية بكم جملة، شو تحب تقول لهم؟
0: يعني يمكن القول أن بداية السنة المالية الجديدة تحمل أخبارا إيجابية أكثر من السنوات السابقة. الرواتب ارتفعت، الضرائب انخفضت، نظام السوبر أصبح أكثر عدالة، وبعض برامج الدعم الحكومي توسعت، لكن في المقابل أيضا لا تزال تكاليف السكن والمعيشة تشكل التحدي الأكبر. الرسالة الأهم أنه يعني هذه الإصلاحات تمنح العائلات ربما يعني متنفسا ماليا، لكنها ليست نهاية الطريق. من يدير ميزانيته بحكمة ويستفيد من التخفيضات الضريبية ويتابع استثماراته وسجلاته الضريبية بدقة سيكون في وضع أفضل للاستفادة من الفرص التي يعني قد يحملها العام المالي الجديد.
1: جميل جدا، شكرا لحضرتك الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة.
0: شكرا لك منال، وشكرا لجميع مستمعي SBS عربي.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: We are currently in

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts. Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: الأسبوع الذي انقضى
5: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
6: كأس العالم في دقيقة. هل تعلم أن ألقاب المنتخبات العربية تعكس تاريخا وثقافة عميقة؟ مصر الفراعنة، اسم يعود لأقدم الحضارات في العالم. الأردن النشامة، رمز الشهامة. العراق أسود الرافدين، مهد الحضارات. الجزائر محارب الصحراء نسبة للشجاعة. قطر العنابي، لون من ألوان العلم. تونس نسور قرطاج نسبة إلى حضارة قديمة وعظيمة. المغرب أسود الأطلس، رمز القوة في جبال الأطلس. السعودية الأخضر، وهو اللون الأساسي لعلم المملكة وامتداد للراية التاريخية التي كان يحملها حكام الدولة. ألقاب المنتخبات العربية قصيرة لكنها تحمل تاريخ أمة كاملة، فأي لقب تعتقدون بأنه الأقرب لكتابة التاريخ في مونديال 2026؟ كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر إس بي إس عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي في برنامج ويكاند بالعربية الذي تستمعون إليه الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، موقعنا الإلكتروني أي عبر بودكاست بيست أوف إس بي إس عربي، وكذلك على أثير إف إم. من المواضيع أيضا الأكثر تداولا هذا الأسبوع في أستراليا وخارجها هو تحقيق علماء أستراليون اكتشافا غير مسبوق حول الثقوب السوداء بعد دراسة الموجات الثقالية الناتجة عن اصطدام عنيف بين ثقبين أسودين. وتمكن عالمان أستراليان بالتعاون مع فريق دولي من الباحثين ولأول مرة من تحليل مكون مخفي داخل الإشارة الناتجة عن تصادم ثقبين أسودين، ما سمح لهم بالحصول على معلومات جديدة حول أفق الحدث للثقب الأسود الذي تشكل بعد الاصطدام. وقالت الدكتورة لين سانغ من مركز الفيزياء الفلكية الجاذبية في الجامعة الوطنية الأسترالية إن هذا الاكتشاف جاء بعد تسجيل إشارة قوية للموجات الثقالية العام الماضي، مشيرة إلى أن العلماء شهدوا مئات التصادمات بين الثقوب السوداء سابقا، لكن هذه المرة الأولى التي يتمكنون فيها من فك إشارة تحمل معلومات دقيقة عن طبيعة هذه الأجسام الغامضة. وسنبقى في أستراليا لكن هذه المرة مع موضوع قانوني من بودكاست أنت والقانون.
7: زواج ديني، هيك اخترت اتزوج، ولكن هل القانون الأسترالي بيعترف بزواجك الديني؟ أنت والقانون.
8: أنت والقانون.
7: أهلا بكم في فقرة أنت والقانون من إس بي إس عربي. أنا بترا توق الهندي.
9: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
7: بمجتمع متعدد

0: الثقافات كأستراليا، العلاقة اليوم بين الدين والقانون مسألة نظرية، اليوم تتحول إلى تفاصيل صغيرة يمكن بتمس حياتنا اليومية المباشرة، سيما لما بنحكي عن الزواج وتأسيس الأسرة. والخيار الزواج الديني هو خيار بعد عنده مساحة كتير كبيرة تحديدا عند الجالية العربية.
1: صحيح، يعني معظم الناس بيعملوا زواج ديني وطبعا بيسجلوا زواجهم بأستراليا بشكل رسمي، ولكن كتار كمان فترة بيكتفوا بعقد الزواج الديني فقط، لأنه بالنسبة لهم يعني هم أمام حسب معتقدهم الديني متزوجين، زواجهم معترف فيه، فما بيكملوا إجراءات التسجيل المدني لعقد الزواج بأستراليا.
0: كتار منهم بيتزوجوا بالأوطان الأم وبيجوا لهون كمان، يعني ما بيكون في تلقائيا الزواج مسجل مدنيا. متى يتحول غياب التسجيل المدني لإشكالية قانونية قد تربك مصير العيلة بالكامل؟ وهل يعترف القانون الأسترالي بالزواج الديني كما يعترف أيضا بالمساكنة؟ بيسعدنا أنه تنضم لنا خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي. صباحك خير.
2: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا فيك. مين بتشجعي بكأس العالم؟ بتشجع مصر يا جماعة، أحلام مع مصر. ورح تشجعيهم بمباراتهم مع أستراليا يوم السبت، يعني بتشجعي مصر
2: هذا الساعة 4 الصبح وأحضر.
0: بين السوكروز ومصر، أحلام بتشجعي مصر؟
2: مصر.
0: شو حلو.
1: الله تحية لكل الجالية المصرية اللي عم بسمعونا. أحلام، يعني بالرجع لموضوعنا اللي هو زي ما حكيت بترا كثير منتشر بجاليتنا، الزواج الديني لوحده معترف فيه قانونيا بأستراليا إذا لم يعني يتم استكمال الإجراءات وتسجيله بشكل رسمي؟
2: لك السؤال شو أنت إذ لا، بس بيعتبروها بطريقة تانية. لما نحن بنحكي عن الماريج أو الزواج، بدنا نطلع إذا هو مسجل رسمي أو لا. الدولة هي أو القانون الأسرة تعتبر إنه العلاقة اللي متبنية بس على religious marriage، يعني بتجوزوا بالدين، بيعتبروها a de facto relationship، ما بيعتبروها a marriage مثل ما نحن بنفهم فيها. مش متسجلة، لأن أنت هذه عندها عوارض بنحكي فيها بعد شوي، إنه بالنسبة للطلاق، بالنسبة لحقوق البروبرتي، بالنسبة لكيف المحكمة بدها تتصرف في هالقضية بتختلف عن بعضها.
0: الزواج الديني غير المسجل مدنيا يعتبر ارتباط كفعل المساكنة، ونعرف أنه المساكنة أو ديفاكتو قانونيا معترف فيها بأستراليا. هيدا اللي فهمته منك أحلام؟
2: إيدي، يعني احنا بنقول عنا علاقة، تنقول حسب circumstances of the relationship أو الحياة قاعدين فيها. The factor relationship تقريبا عنده نفس الحقوق، هني in the family law act في 2 parts لل property matters، section 79 اللي هي بتطلع ب marriages وكيف بدنا نحن نتعامل بال property تحت ال marriage المسجل، وال section 90 تقريبا اللي هي بتطلع ب de facto relationships. أكتر فرق بيناتهم إنه بشكل عام لما بيصير في a relationship بين اثنين وبيسجلوا ال marriage، هذا that's the start of the marriage مش ال relationship. فإذا نفترض إنه في عالم بعلاقة وبيكتبوا كتابهم أو بيروحوا على الكنيسة and they get married تحت الدين، the relationship المحكمة بتعتبرها بتبلش من هالمنطقة من هالوقت. okay، أنهم بيعيشوا مع بعض، ممكن يخلفوا أولاد، ممكن ما يخلفوا أولاد، بس تبلش يعيشوا مع بعض. بعد شي سنتين أو ثلاثة بيسجلوا the marriage. هذه السنتين وثلاثة المحكمة بتعتبرهم، بس بتعتبرهم as a different under a different umbrella مثل ما بنحكي.
1: طيب يعني لما ينفصلوا مثلا، صار في طلاق أو انفصال، هل بيقدر يعني أي من الطرفين يطالب بحقوق مالية أو يتقاسم the property أو الممتلكات مع أنه ما في زواج مسجل؟
2: إيه أكيد، مثل ما قلت the only differences بيعتبروها تحت a different part of the family law act، بس بشكل عام بياخدوا نفس الحقوق. المشكلة اللي أكتر شيء بيصادفوها إذا مش مسجلين، في عالم بينكروا إنه كان في a relationship للمحكمة ممكن تعتبرها a de facto relationship. ممكن يقولوا إنه نحنا كنا مع بعض بس كان our finances separate، ما كان عندنا أولاد، because الولد بس يخلق هذه obviously بتقوي إنه المحكمة تعتبرها a de facto relationship. ممكن في عالم يكونوا بعلاقة بس their finances separate، بس إذا ولد بيخلق صعب إنه تثبته للمحكمة إنه كان he intended to live separately.

0: المحكمة أوقات بصرفة مشكلة أول ما تبلش العلاقة to prove لي كان في a defective relationship, مش كان في علاقة عادية and everything was separate.
1: في مهلة زمنية أحلام يعني بتساعد تأكيد أنه هالعلاقة genuine و de facto علاقة مساكنة؟
0: أكيد هي المساكنة where they living together, قدي كانوا قاعدين مع بعض, their finances بيطلعوا, was there a joint bank account, هذه لل de facto relationship. كل هول الأمور ما بنحسبها إذا ال marriage is formal and it's registered. هذه الفرق, هذه number one. Number two, لما بيصير في انفصال, okay, إذا أنتم متجوزين والmarriage is registered, بتضلكم إلكم حق تطالبوا بالproperty one year after divorce. سنفترض إنه أنتم متجوزين and بيصير في انفصال اليوم and ما بتقدموا, لازم تنتظروا سنة تتقدموا للطلاق, بتضل إلكم حق تطالبوا بالproperty for one year after the date of divorce. سنفترض تنفصلوا بعد ثلاث سنين, you decide to file for divorce, for that whole 3-4 year period عندكم حق طالبوا بالproperty. In a de facto relationship, بس يصير في انفصال إلكن بس سنتين from the date of separation. Again, هذه أوقات بنشوفها بالمحكمة إنه بتسبب مشاكل because بيصير في كتير خلاف إنه in terms of when was the date of separation. اللي ما بده يعطي حق بيقول نحن انفصلنا من زمان, واللي بده ياخد حق بيقول إنه نحن انفصلنا من 6 أشهر. We sort of back and forward, but underneath what the date of separation is. But من ناحية قانونية, بس المحكمة تثبت إنه كان في علاقة de facto relationship وصار في انفصال on that day, into within the 2 year period, بحقلكم بالproperty كأنكم كنتم متجوزين.
2: حلو كتير التوضيح. طيب بالنسبة للأولاد أحلام, يعني إذا عندهم أطفال مثلا تعرفي في حقوق, في حضانة, في يعني نسب أيضا, كيف تعامل القانون الأسترالي مع زواجات أو زيجات دينية غير مسجلة؟
0: ومثل ما نحن بنضلنا نحكي وكلمتنا نحن المفضلة إنه أهم شيء the best interest of the child always موجود بكل حالة بتخص الولد, وإذا الأهل متجوزين أو in a de facto relationship. بنقعد نتطلع هذه has no bearing at all, ما إلا أثر بالمرة بالنسبة لكيف المحكمة هتتطلع بهذه العلاقة. So ممكن أنت تنقول يكون عندك علاقة كتير قصيرة 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر, يصير في حبل والولد لا, هذا الولد رح يكون عنده نفس حقوق تيعرف أمه وبيه نفس الطريقة إذا كانوا عايشين مع بعض ومتجوزين وعايشين تحت السقف نفس السقف. إذا مش عايشين مع بعض هذا الولد عنده نفس الحقوق
1: بالنسبة للنفقة, بالنسبة للحضانة ولكل التفاصيل. نتعاطى مع الزواج الديني غير المسجل كأنه مساكنة. أحلام, هل يمكن لاحقا يعني تحويل زواج ديني أو إعادة تسجيل زواج ديني بعد مرور الزمن لزواج مدني؟ في أثر قانوني رجع اليوم هون بيحفظ الحقوق السابقة؟
0: هي لما إذا أنتم بتتجوزوا في زواج ديني وبعد مثل ما قالت سنتين ثلاثة بدكن تسجلوا تعملوها فومو ببيرثسس ماريجز إلكم بالحق, ما بيرجع, it's not retrospective, يعني ما بترجعش لورا من نهار الزواج الديني. بس مثل ما قالت الحقوق بتضلها محفوظة بس تحت the de facto relationship for that 3 or 4 year period. بس تسجلوا your marriage certificate بتبلش from that day, unfortunately ما فيك ترجعيها لنهار اللي انتو تزوجتوا. لا, بس لكم نفس الحقوق يعني ما بتأثر كتير.
2: حلو كتير. ويعني يمكن كمان في بعض الأحيان إذا ما يعني في إجابة واضحة على هذا السؤال, ولكن بيكون مثلا زواج ديني مسجل برا أستراليا, ناس متزوجين مثلا بالأردن أو بلبنان, وهالعقد يعني موجود هناك ويمكن بنطبق عليهم ما ينطبق على الناس بالبلد الأم, يعني بيرجعوا عندهم حقوق أخرى هناك في الوطن الأم. أحلام, بحب أحكي لك إنه مبابي جاب جول بالسويدن, تركم دابع حاله جيب جول, جاب جول يعني
1: من أول لحظة.
2: مش معقول.
0: بالنسبة للزواج إسا أهم شيء إسا الوورلد كاب, أكيد ما
2: في حدا عم بعمل خلافات مع هذا الموضوع مرة.
0: مش عم يعمل خلافات, الزلمة مبسوط والمرأة خلاص بعيدة عنه أحلى شيء.

0: كتير حبيت أحلام. بنهاية لقائنا هل في يمكن نصايح قانونية بتحب تقوليها ليلي هلأ عم بيفكروا يرتبطوا خاصة بالوطن الأم؟ يعني كتار من الأشخاص بيروحوا بيقولوا بدي أتجوز بالوطن الأم وارجع على أستراليا.
1: أكيد يعني أول شغلة بدي بلش بأهم شيء بكل علاقة اللي هي الاحترام والمعاملة المنيحة، هذه أهم شيء. تاني شيء بشكل عام إذا بدكم تتجوزوا ببيت أستراليا وبدكم تقدموا طلب لازم تسجلوا إسا the marriage which recognized. بس أكثر من هيك بدي أحكي بموضوع كتير شوي controversial بس هذا مهم. لما نحن بنحكي عن الزواج الدينية المحكمة recognizes it. بس المشكلة عم بتسبب إسا بمجتمعنا لما بدنا نوصل نتطلق دينيا وهذه المشكلة اللي عم شوفها عن كتير because في عالم عم يرفضوا يتلقوا وبيضلون حاملين زواج الديني فقط نقرس the wife as a form of control بعد ما العلاقة انتهت. والمرأة بتقدر even if it's formally recognized بتقدر تطلب الطلاق relatively easy. بس المشكلة انه بيضلوا الزواج الديني اللي هو مش موجود ومش عم بيعيشوا مع بعض وما عندهم حياة زوجية ومش عم تقدر تتطلق. والمحكمة أوقات هذه بتسبب مشاكل كذا المحكمة ما بدها تتدخل بهودي القصص. كيف عم نقدمها إسا للمحكمة إنه بنقول it's a continuation of domestic violence إنه بعد ما العلاقة خلصت هذا الشخص عم بيضله يتحكم وعم بيحاول يتحكم بها الشخص الثاني فيقدر ياخد شغلات زيادة منهم. نحن بدنا نقعد نتطلع كجالية عربية لازم نحن مسؤولين عن المجتمع تاعنا ولازم نتطلع عن جد ونتعامل من ناحية يعني إنسانية ونقول نحن بنقبل هالشيء علينا وشو الأثر لهذا التصرف على الأولاد اللي هني أهم شيء وكيف عم تعكس على المجتمع. كلنا مسؤولين نتعامل مع بعض بإنسانية واحترام ونفكر إنه إذا كنت في عشرة لازم نحترم هالعشرة وأوقات إنه just do a clean break then نقدر to move forward. عم بتأثر كتير على المجتمع وبنشول هيد عوارض العنف العائلي بالولادنا وهيدي رح تأثر على المجتمع على المستقبل. So الاحترام والحب والتبادل هي أهم شيء.
2: شو مهمة الإضاءة وشو مهمة النقطة كمان ختمنا فيها يعني ينتهي الزواج أو يمكن طلب الطلاق ولكن يبقى الزواج الديني سيف مسلط يعني على رقبة أحد طرفي الزواج وهي طبعا يعني المرأة في معظم الأحوال. شكرا جزيلا لك المحامية أحلام حجازي وجود لك لمصر السبت.
0: شكرا شكرا من القلب لك يا أحلام. بنهاية اللقاء نشيد إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
3: أعزائي المزيد من حوارات ولقاءات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي ستأتيكم في الساعة الثانية من البرنامج وبعد هذا الفاصل الغنائي.

أهلا بكم أعزائي في برنامج ويكند بالعربي، أنتم في الساعة الثانية ومعكم سناء وهيب. دعونا نلقي نظرة للمرة الثانية على حالة الطقس في أستراليا صبيحة يوم الأحد في الخامس من شهر تموز يوليو 2026. سيدني 17 درجة وأمطار

0: اليوم 12 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، 12 درجة ومشمس في هوبرت، 14 درجة وغائم جزئيا في ميلبورن، 14 درجة وغائم في أدليد، 21 ومشمس في بيرث، بريسبن 22 وغائم جزئيا و 31 ومشمس في داروين. أعزائي، من المواضيع كذلك التي تم تداولها هذا الأسبوع بمواقع التواصل الاجتماعي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عثرت الشرطة على 16 طفلا يعيشون في ظروف وصفت بالمأساوية داخل منزل ريفي بولاية أوهايو بعد مداهمة نفذت ضمن تحقيق آخر. وأكدت السلطات أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام ونصف وثمانية عشر عاما كانوا يعيشون في غرفة واحدة وسط القمامة والفضلات البشرية، فيما بدوا في حالة صحية ونفسية سيئة للغاية. وقد وجهت تهم تعريض الأطفال للخطر إلى أربعة بالغين بينهما والداء الأطفال، بينما تولت السلطات رعاية الصغار والتحقيق في كيفية بقائهم بعيدا عن أنظار الجهات المختصة لسنوات. أعزائي، من هذا الخبر نعود إلى أستراليا وحلقة جديدة من أستراليا إكسبلايند.
1: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع الدخول في عالم كرة القدم في أستراليا. مستمعينا، ليس من المبالغة القول إن كأس العالم لكرة القدم يوحد العالم، فهذه اللعبة تعرف بأنها الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، فهي تبدأ فعليا في الملاعب المحلية وأندية الأحياء، حيث يمارسها الأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات بشكل يومي. ولكن كيف يمكن لمن يرغب الدخول في معتركها منذ الصغر ليصبح لاعبا معروفا؟ وما هو واقع هذه اللعبة في أستراليا؟ ومن هو جمهورها؟ لنبدأ بالإجابة عن السؤال الأهم، هل نسمي هذه اللعبة كرة القدم أم السكر؟
2: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football I think is the best way.
1: هذا ما قالته هيذر غاريوك، المديرة التنفيذية لكرة القدم في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، وتوضح أن كرة القدم تعد من أكثر الرياضات شمولا، إذ يشارك فيها حوالي 1,900,000 شخص في مختلف أنحاء أستراليا.
2: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas, and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
1: تكمن شعبية كرة القدم في قدرتها على جمع الناس بسهولة بغض النظر عن خلفياتهم أو جنسهم أو أعمارهم أو قدراتهم، فيمكن للأطفال البدء بممارستها منذ سن الرابعة أو الخامسة، كما يمكن الانضمام إلى فرق كرة القدم بالمشي إذا لم تعد القدرة على الحركة كما كانت في السابق. هل تبدو الفكرة مشجعة؟ إذن لذلك يوفر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم العديد من الموارد التي تساعد الراغبين على البدء. وتشرح عن ذلك غاريوك أن الموقع الإلكتروني للاتحاد يضم منصة Play Football.
2: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers, and it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
1: ومن خلال منصة Play Football يمكنكم التسجيل في أحد الأندية القريبة من منطقتكم. يعد الشمول جوهر اللعبة، إذ توجد برامج للصغار وأيضا للكبار وأيضا لسكان الأمم الأولى وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك للأفراد المنتمين إلى خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة. ومن خلال تصفح موقع الاتحاد ستجدون برنامج ميني روس Settlement Program وبرنامج Multicultural Youth Program. يقول أرن ديبن، مدير خدمات المجتمع والأعضاء في اتحاد كرة القدم في ولاية نيو ساوث ويلز، إن هذين البرنامجين هما مبادرتان مجانيتان تنفذان بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم.
3: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
4: كان هذا الشعور بالاندماج الاجتماعي هو ما جذب لال روشان تاكلويم إلى كرة القدم المجتمعية، فقد بدأت عبر برنامج مجاني لكرة القدم للفتيات من خلال نادي SSI متعدد الثقافات الرياضي في ولاية كوينزلاند بناء على دعوة من إحدى صديقاتها.
5: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching. And then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
4: وما تعرفون كرة القدم باعتبارها كرياضة شتوية، لكن في ولاية نيو ساوث ويلز يسجل حوالي 80,000 لاعب للمشاركة في منافسات الصيف التي تقام خارج الموسم، أصبحت رياضة كبيرة بحد ذاتها.
3: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year. It's played with smaller teams and smaller field and usually at the same place each week. It's much more casual, and so people find that they might try some tricks or fun things that they might not otherwise try in a winter game. It feels like lower stakes and more fun.
4: والآن ربما تودون تجربة أسرع رياضة داخل الصالات نموا في العالم. إنها كرة الصالات، وهي نسخة مصغرة من كرة القدم تمارس داخل الصالات وتمتاز بالسرعة والمهارة والانطلاق، وأسهمت في تطوير العديد من أفضل لاعبي العالم. وربما تفضلون نشاطا أقل شدة، وفي هذه الحالة يطرح موضوع كرة القدم بالمشي التي تشهد أيضا نموا ملحوظا.
2: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low impact sport, but for older Australians.
4: ولعل أفضل ما في الأمر هو المجتمع الذي تصبح جزءا منه. وقد تعرف أحمد قيصري إلى كرة القدم بالمشي عبر المجلس المحلي في ملبورن، وقد صممت هذه النسخة من اللعبة بحيث تساعد المشاركين على تكوين صداقات مع الحفاظ على لياقتهم البدنية.
6: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you, because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you play a little bit serious, it's not that easy.
4: ففي هذه اللعبة لا يسمح بالجري أو الالتحام، ولأنها منخفضة التأثير فهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية أو يفتقرون إلى الثقة بالنفس. وفي الواقع تتوفر جلسات لكرة القدم بالمشي لمختلف الأعمار.
6: We have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football, it's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
4: أما إذا كنتم ترغبون في احتراف اللعبة، فهناك مسارات تقود إلى المستويات النخبوية وفق هيذر غاريوك.
2: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club, you can find a youth A-League club as part of an academy. And then obviously the emerging championships, which is our emerging Matildas and Socceroos. And we've got our indigenous teams within that, which is at 14, 15, 16 years old. And then our youth national team start at under 16.
4: وإذا كنتم لا تزالون مترددين في تجربة الرياضة الأكثر شمولا في استراليا، فإن آرون ديبن يختتم بالقول: يوجد في أنحاء أستراليا أكثر من 2000 ناد، وكل واحد منها يمثل بوابة لدخول عالم كرة القدم، ولدينا لاعبون من مختلف الجنسيات والثقافات والخلفيات، وأنديتنا أماكن ترحب بالجميع.
3: Across Australia there's more than 2,000 clubs, and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia, and our clubs are enormously welcoming, friendly places for everyone to come and join. So if someone's looking to come and play football, I'd encourage them to get in touch with their local club.
4: هذا التقرير من إعداد ميليسا كومبانيوني وعلاء تميمي.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
5: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
6: Unscripted, untamed, unforgettable.
7: Lord Season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
6: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
8: It's a whole new frontier.
9: Oh my God!
6: The absolutely real.
10: Cold like this can kill you.
6: Reality series.
7: It's on like Donkey Kong.
6: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
11: ويكند بالعربي
12: على SBS عربي.
11: أفضل مقتطفات الأسبوع.
13: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. أعزائي، في قصة أشبه بالدراما، ساعدت تجارة متروكة في مكان الجريمة على كشف هوية شخص متهم بسرقة منزل الفنانة السورية السيدة منى واصف. وبحسب التقارير، عثرت الجهات المختصة على السجارة ضمن الأدلة التي جمعت من موقع الحادث، وبعد فحصها تم التوصل إلى هوية المشبه به، ما قاد إلى كشف تفاصيل عملية السرقة. القصة أثارت اهتمام المتابعين بسبب الطريقة غير المتوقعة التي لعبت بها قطعة بسيطة من الأدلة دورا حاسما في حل القضية. ومن هذه القصة إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
14: قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
15: من بلدة الجية في قضاء الشوف بجبل لبنان إلى أستراليا، حيث أصبح واحدا من أبرز الوجوه الإعلامية في الجالية العربية واللبنانية. رحلة طويلة تختصرها عقود من العمل الصحفي والنشاط العام وخدمة الجالية. معكم أنا محمد الغزي، وهذه قصة الإعلامي والصحفي كميل شليلة، رئيس تحرير مجلة ميدل إيست تايمز.

0: الدولية ورئيس المجلس الأسترالي للشرق الأوسط. ومعه نعود إلى البدايات، إلى القرية والطفولة والهجرة واليخت الذي أنقذ الأرواح والرحلة التي حملته من لبنان إلى أستراليا، وما الذي بقي في الذاكرة بعد كل هذه السنوات. مرحبا بك أستاذ كميل.
1: مرحبا بك.
0: دعنا نبدأ من جبل لبنان، كيف تصف لنا اليوم بلدة جية، قضاء الشوف وتلك الأماكن التي ولدت وترعرعت فيها؟
1: اليوم تعرف الوضع وضع حرب، لكن جي يعني في أمان، عم تتعرض لبعض القصف يعني من حين لآخر. مثل ما بتعرف الوضع اليوم، الوضع اللبناني عامة يعني في حرب، لكن الحمد لله الأهالي بخير والأجواء يعني آمنة في جي.
0: ما الذي بقي في الذاكرة من بلدة جية في رأس كميل شليلة؟
1: والله في بالذاكرة يعني عندك أشياء حلوة وأشياء أليمة. يعني تعرف تعرضنا نحن في بلدة جية بسنة 76 للتهجير، وتعرضت الضيعة على الحريق والدمار. بستذكر هوني كيف أنا أخذت يخت يعني قارب كبير، وأخذت الناس من عن شاطئ البحر إلى جوني لحمايتهم من القصف. هيدي دائما بتضل بذاكرتي، يعني انقذت يعني حوالي 150 شخص اخذناهم في بيخت، يعني يخت كان كويس، ما بعرف مين كان صاحبه. بتعرف بهديك الفتره كانت فتره يعني حره لكل واحد، وبنتذكر تعرف الطفوله، ولدنا في جي يعني وترعرعنا في جي وكبرنا في جي، ذكريات كثيره، ذكريات الاصدقاء، الاصحاب، اللعب، الدراسه، العلم المدرسي.
0: تستعيد مشهد القارب وإنقاذ الأهالي وكأنك تقلب واحدة من صفحات روايات حنا مينا.
1: يعني تقريبا هيك.
0: طيب ماذا كانت تمثل لك البترون والمناطق المحيطة والتي تشكل جزءا من ذاكرة العائلة؟
1: البترون هي لأنه بتعرف الأجداد والأباء هن نحن تأسسنا يعني من بيت شلالة، من بيت شلالة قضاء البترون، منطقة كتير حلوة كتير جميلة ومنطقة سياحية. بتعرف بظروف العمل تبع بالنسبة للوالد، لأنه كان مهندس في المساحة ويتنقل بتعرف من منطقة إلى منطقة، وكان معظم عمله تقريبا كان في جنوب لبنان، ومن ثم انتقل إلى منطقة الشوف، وحين يعني استقرينا في جي وبقينا في جي إلى حين صار تعرف التهجير والحرب الأهلية في 76.
0: متى اتخذت قرار الهجرة إلى أستراليا؟
1: قرار الهجرة لما صار في تقريبا التهجير، لما صار في هجرة. أنا عندي بنت أختي في سيدني، وطلبت أنه تأخذ أختي والعائلة بشكل سياحي إلى أستراليا، لو ربما أن طرق الأحوال والحرب. قلت أنه بلكي بتعمل لي كمان طلب لإلي بروح مع العائلة، يعني مع عائلة أختي. وهيك صار بالحقيقة، تركنا لبنان إلى القاهرة. بالقاهرة يعني مكسنا تقريبا شهرين في الرابطة في المترانية المارونية في حي الظاهر بالقاهرة، وانتظرنا، أخذنا يعني حصلنا على التأشيرات السياحية، وجينا على سيدني أستراليا. استقرنا بسيدني، وأنا بالأساس عندي شغف، حب كتير للتعاطي والتواصل الاجتماعي والعلاقات والعلاقات الاجتماعية والسياسية من لبنان وأنا بعمر صغير يعني. وهون بستذكر أنه كيف كنت يعني أنا بعمر 16 يعني التقى بقيادات لبنانية كبيرة، يعني مثل الرئيس كمين شمعون رئيس السابق والراحل، مثل الوزير والنائب ميشيل ساسين. وصلت حتى أنه قابلت الأمام موسى الصدر، الأمام موسى الصدر. يعني عندي هالشغف هذا. هلأ بوصولي إلى سيدني طلبوا مني جمعية الجي، طلبوا مني أني أنا أكون في الجمعية، فسلموني ما مهمة الإعلام. وهيك والله فعملت عملت جريدة صغيرة سميتها أجي بالإنجليزي بالعربي، يعني ما بتتعدى أكثر من 2 صفحات. وهيك بعدين تركت الجمعية، أنا تركت الجريدة وأسست مجلة كمان صغيرة سميتها مجلة لبنان والشرق الأوسط.
0: ومن هنا كانت الانطلاقة الفعلية للشغف بالصحافة والإعلام في أستراليا.
1: من هالبداية صح، بال83 و82 يمكن بعتقد جمعيتي جي، وبعدين بال85 أسست مجلة لبنان والشرق الأوسط، فيما بعد غيرت الاسم إلى مجلة الميدل إيست.

0: أينشتاين الدولية، اليوم عمرها تقريبا بال41 سنة.
1: العمر الطويل لها ولك. أود أن أسألك أستاذ كميل، ماذا حملت في حقيبتك الأولى يوم رحلت عن لبنان؟
0: والله مثل ما ذكرت لك، كان مزيج من الذكريات الجميلة والأليمة. حملنا جمال لبنان، طبيعة لبنان الحلوة، ذكريات الطفولة، ذكريات المدرسة، الأصحاب، الأهل والأقارب، التهجير.
1: اليوم وأنت تستعيد هذه اللحظات، هل كنت تتوقع أن تستقر في استراليا بعد كل هذه السنوات؟
0: لا والله، الحقيقة سيد محمد، ما كان عندنا نية، لا أنا ولا أختي ولا عائلة أختي. للحقيقة جينا على أساس أنه مرحلة انتقالية، أبو شهرين أو ثلاثة بتكون انتهت الحرب الأهلية بلبنان وبنرجع إلى لبنان، هذا كان الهدف. وبالحقيقة ما كان عندنا أي نية أنه للبقاء هون ونمضي هلأ حوالي 50 سنة في أستراليا.
1: طيب، تحدثت عن ولادة الميدل إيست، اليوم ما أبرز المحطات التي تعتز بها في مسيرتك الإعلامية؟
0: أول شيء بداية بعتز انه جينا الى استراليا، هيدي اول اعتزاز لي، الحمد لله انه جينا على هالبلد. وتاني شيء بعتز انه امت مكنت مني اعمل حمله انقاذ سميتها ريسكيو ميشن كامبين لمساعدة المهاجرين اللبنانيين من خلال الحرب اللبنانية، وقمت بحملة كانت كتير يعني ناجحة، مبرمجة ومدروسة. دايما نروح على البرلمان مع لجنة يعني من المجلس الأسترالي اللبناني المسيحي اللي أسسته كمان، نلتقى بقيادات المعارضة والحكومة في كاميرا ومجلس الشيوخ مع الصور والأرقام، ونشرح لهم عن المهاجرين، كيف ساكن المهاجرين بالأديرة، بالمستشفيات، بمراكز السباحة، على الطرقات في منهم. المهم إلى أنه الحمد لله قدرنا نقنع الحكومة والمعارضة باعتماد قانون خاص للمهاجرين اللبنانيين سموه The Special Humanitarian Program for Lebanon، وكل متضرر من جراء الحرب اللبنانية التوجه إلى السفارة الأسرائيلية في دمشق لوضع طلبه والمجيء إلى أستراليا. وهيك منشوف هلأ كتير أشخاص من الجيه ومن الدمور ومن كل مناطق لبنان المتضررة في موجودين اليوم في أستراليا في عدد كبير. الحمد لله هذا بعتز فيها كتير كتير أنا. وتاني شيء بعتز بشغلة تاني، من بعد الحملة الإعلامية ساهمت مع كمان لجنة تاني من قيادات الجالية لفتح وإعادة السفارة الأسترالية في بيروت، يعني نقلة من دمشق إلى بيروت، وهالشي حصل الحمد لله نشكر ربنا سنة 1995. كمان بعتز بشغلي أنه من خلال المجلة الميدل إيست تايمز وباللغتين العربية والإنجليزية، وهي الأولى والوحيدة يعني كان بأستراليا تصدر وما زالت، حززنا كتير العلاقات الأسترالية العربية وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أبرزها توصلنا أنه كنا نحن وراء هالاتفاقية اللي صارت، اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة. كما أنه بعتز أنه تمكننا من تسليط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي وأبراز الوجه الحضاري والثقافي والتاريخي لبلدانهم، والضوء على نشاطاتهم ونقل إنجازاتهم باللغة العربية والإنجليزية لمعظم الدول الأجنبية، وأبراز الصورة الطيبة عن بلدانهم، خاصة أخبار لبنان خلال الحرب وقضية الأسرى لكويت.
1: كيف ترى اليوم دور المغتربين اللبنانيين والعرب في أستراليا؟
0: دور الجالية اللبنانية والجالية العربية كويسة. أول شيء بيعملوا دعم لأهلهم يعني في الوطن الأم، وبيساهموا دائما. أنا بعتبر إنه دائما الاقتراب اللبناني هو بترول للشعب اللبناني، بالوقت نفسه منشجعهم إنه يستقروا بأستراليا ويعني ويعكسوا سمعة حلوة عنا، بيشجعهم يدونوا دائما على التواصل والاختلاط مع المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات التعريف لتعزيز علاقات جيدة يعني، ويكون في تآلف وانسجام، وهذا الشيء طبعا بينعكس على أولادنا وعلى عيالنا وأجيالنا المستقبلية.
1: اليوم لو سألت كميل شليلة عن رأيه في الإعلام العربي في استراليا، كيف تغير خلال العقود الماضية؟
0: كتير تغير عن السابق للحقيقة. الإعلام تعرف اليوم بوجود يعني بدنا نحكي، كان نحن سابقا كنا نشتغل على التليفون، الخط التليفون العادي، كنا نشتغل على الفاكس، هلأ اليوم لا، انتهت العملية. اليوم كأنه العالم كله بإيدك، عندك الكمبيوتر، عندك السوشيال ميديا، عندك الاي اي، عندك وسائل كتير، عندك التليفون، عندك الواتساب. الإعلام العربي صار تعزز كتير، تعزز يعني وقوي، صار في عندك إذاعات تحكي بالعربية، عندك تلفزيونات تحكي بالعربي، التواصل صار دائم بين كل الدول، مش بس ما بين الشرق الأوسط، بين أستراليا يعني.
1: هل هناك رائحة ما

0: كان ما زالت قادرة على إعادتك فورا إلى الضيعة الأولى؟
1: مش بس للضيعة الأولى، حتى للضيعة الأولى وإلى لبنان وإلى جميع قرى لبنان. تعرف أنت ميزة أستراليا هي بالسياحة، ولبنان كمان ميزة لبنان بالسياحة. عندك جبال هون، كمان عندنا نحن بلبنان جبال الحلوة، إن في أجمل من جبال لبنان. عندنا البحر مثلا هون، كمان في بحر، ولكن البحر اللبناني طبعا غير، لأنه هون منه بحر الأوشن، يعني غير البحر اللبناني. نحن عندنا البحر المتوسط كتير جميل، البحر اللبناني سبحان الله يعني مميز، ما أنا بعتبره لا مثيل له. بس دايما لبنان للحقيقة، دايما بقولها هذي، نحن بالجسد هون ولكن بالفكر وبالقلب بلبنان.
0: ما الذي تقوله اليوم للشباب العرب واللبنانيين في استراليا؟
1: دايما الحفاظ على السمعة الحلوة، ويتأقلموا مع العادات الأسترالية، ويعملوا مزيج يعني مع العادات العربية واللبنانية، يمتزوا يعني يعملوها مزيج من عاداتنا ومن عادات أستراليا، يكون في مزيج. ومنشجعهم دائما على التواصل يعني، وعلى التعليم، ومراكز يعني جيدة في الحكومة، وكمان منشجعهم إنه يدخلوا في المعترك السياسي.
0: ختاما أستاذ كميل، لو أتيح لك أن توجه رسالة إلى ذلك الشاب كميل شليلة الذي غادر لبنان للمرة الأولى، ماذا ستكتب أو تقول له اليوم؟
1: بقول له إنه مهما كانت التحديات، ما دايما يسابر، يكون عنده عزم، يكون عنده إصرار أبدا دون كلل أو ملل، ويستمر. الاستمرارية هي يعني النجاح.
0: كان هذا الكاتب والصحفي كميل شليلة، وكانت هذه قصته، حكاية هجرة صنعت حضورا وذاكرة لم تغادر الوطن.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
5: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
6: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS Viceland على القناة 31.
7: Shift into gear and watch the world's most brutal race. Race for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
8: ألون أستراليا القطب الشمالي إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة متوفر مع ترجمة للغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
9: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
10: أهلا بكم في بودكاست SBS

0: ديماند. في كل حلقة نأخذكم في جولة على أبرز الأفلام والمسلسلات والوثائقيات والبرامج التي تقدمها لكم منصة SBS On Demand، مع إمكانية مشاهدتها مترجمة إلى العربية. في حلقة اليوم نعرفكم على مجموعة متنوعة من الأعمال التي تجمع بين التشويق والرياضة والمغامرة والثقافة، والتي يتم عرضها في شهر تموز يوليو 2026. نبدأ مع الموسم الثالث من مسلسل باش ليجاسي، حيث يعود المحقق السابق في جرائم القتل هاري بوش إلى عالم التحقيقات، ولكن هذه المرة كمحقق خاص بعد تركه العمل في الشرطة. وفي هذا الموسم يجد نفسه أمام مرحلة جديدة من حياته المهنية، ويتعاون مع خصمته السابقة في قضايا مليئة بالأسرار والتحديات.
1: I just heard a story about my dad, about his time in Afghanistan.
2: It was war.
1: War crime, more like. Just got me wondering. What other secrets does he have?
3: You really want to know?
4: Bosch has crossed a lot of lines in his long and checkered career.
5: But murder? You honestly think he would set up a prison hit?
6: To murder the scumbag who abducted Madeline Bosch.
7: If it was my daughter, I'd skin him alive.
1: Justice will be done.
5: One way or another.
1: My family's missing.
5: Family of four doesn't just disappear. What do you think?
8: This was a hit. Case involved fentanyl.
9: You're talking drug cartel?
10: The public is terrified on both sides of the border.
5: You guys are being played. We all are.
11: You got any proof?
5: My body's not enough for you?
11: Oh, you're an insufferable asshole.
5: I've been called worse. You and I pulled a few ops together back in the day. You up for another?
1: Are you going down there to get him? Or take him out?
5: Well, you know when I get home.
1: That's not good enough. Please.
12: Bienvenido a Mexico.
10: When you do this work, you go into the darkness. Some of that darkness has gotten in you.
9: Is there anything you want to tell me?
10: What if someone might be crossing a line? Would I have to rat them out?
5: You have to decide how much of the gray you're willing to live in.
0: ومن أجواء التحقيقات ننتقل الآن إلى عالم الطعام والرياضة وبرنامج آدم ليالز نورث أمريكان فان فيست الموسم الأول. يرافقنا الشيف والإعلامي آدم لياو في رحلة شهية عبر مدن أمريكا الشمالية المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم، ليكتشف كيف يجمع الطعام والرياضة بين الناس، وكيف تتحول المباريات إلى احتفالات بالمجتمع والثقافات المختلفة.
13: Every 4 years, the FIFA World Cup focuses the attention of the entire planet on one part of the world, and this year it's here, in North America, a place that probably has more influence over the way that you and I eat than just about any other. But beyond the magic of the stadium, there is so much more to this incredible part of the world. So let's kick off and explore the food, fun, and the fans behind the biggest spectacle there is.
14: Sport and food bring people together, and I'm traveling across Mexico, the US and Canada to explore the world's most influential food region in search of where sport and food collide. In the roar of the stadium, the vibrancy of the market.
15: Chef is really good.
16: Magnifico.
14: And the iconic tastes of the streets.
17: This high flavor and American classic.
14: Because sport and food are at the heart of community. They unite us and fuel the world's competitive spirit.
0: أما عشاق المغامرة والتحديات فسيكونون على موعد مع الموسم الرابع من اللون أستراليا. ففي هذا الموسم يخوض

0: ولمحبي الرياضة تعود منافسات دور دي فرانس، أكبر سباق سنوي للدراجات في العالم، مباشرة وحصريا على SBS وSBS On Demand ابتداء من الأحد الخامس من يوليو. تابعوا سباقا تاريخيا مع محاولة بطل العالم سلوفيني تادي بوغاتشر تحقيق لقبه الخامس في تور دي فرانس بعد سلسلة من الانتصارات المميزة في موسم استثنائي.
1: I live my life a quarter mountain at a time, and there's one tour that separates the fast and the fallen. But out here, I give way to no one. This tour, straight to the top, let's go. The world is my stadium. Go fast.
2: He takes off.
1: Get furious. It's not sport, it's pure drama.
2: Yes! Yes!
1: Legends. I need engines.
0: وبمناسبة الذكرى 50 لأسبوع نايدوك، تقدم SBS وNITV مجموعة غنية من الأفلام والوثائقيات والبرامج الحوارية والموسيقى والرياضة، احتفاء بثقافة السكان الأصليين وسكان جزر مادياكتوريس، مع تسليط الضوء على قصصهم وصمودهم وإرثهم الممتد عبر الأجيال.

0: Celebrate 50 years of Deadly this NAIDOC week, 5th to the 12th of July on SBS and NITV.
1: ومن السينما العربية نختتم مع الفيلم الأردني إن شاء الله ولد. يروي الفيلم قصة نوال وهي سيدة تفقد زوجها فجأة، لتجد نفسها في مواجهة صراع من أجل الحفاظ على حقها في الميراث وحماية ابنتها في مجتمع تحكمه قوانين وعادات قد تضع النساء في موقف صعب إذا لم يكن لديهن وريث ذكر. عمل درامي يطرح قضايا اجتماعية عميقة حول حقوق المرأة والعائلة والموروثات المجتمعية.
2: المرأة لما بتفقد زوجها هي في الحقيقة بتخسر حبيبها وشريكها وكل شيء بحياتها،

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: فنية يحدث أحيانا بحثا عن الطعام خصوصا خلال أشهر الصيف. قصة طريفة تظهر كيف يمكن للثقة والشجاعة أن تتغلب أحيانا على فارق الحجم والقوة. ومن هذه القصة التي بها في الحقيقة درس، خلينا نستمع إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
5: هناك أماكن في أستراليا يكفي أن تمشي فيها بضع دقائق حتى تشعر أن شيئا ما ليس مألوفا تماما. الطريق أسترالي والطبيعة أسترالية والسيارة تسير على اليسار ككل مكان في البلاد، لكن فجأة تظهر واجهات حجرية قديمة ومخابز تحمل أسماء ألمانية وروائح خبز وقرفة ونقانق مدخنة، وكأنك غادرت أستراليا للحظة من دون أن تغادرها فعلا. في تلال جنوب أستراليا وعلى بعد أقل من نصف ساعة من مدينة أدليد تقع بلدة صغيرة اسمها هاندورف، بلدة يقول عنها كثيرون إنها أقدم مستوطنة ألمانية ما زالت قائمة في أستراليا. لكنها ليست مجرد مكان جميل لالتقاط الصور، بل واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ الهجرة إلى البلاد. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى هاندورف. الرحلة إلى هاندورف تبدأ عادة من أدليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا. الطريق يستغرق نحو 25 إلى 30 دقيقة بالسيارة صعودا نحو منطقة أدليد هيلز، وهي منطقة معروفة بطبيعتها الخضراء وطرقها المتعرجة وطقسها الأبرد نسبيا مقارنة ببقية الولاية. ومع الاقتراب من البلدة يبدأ المشهد بالتغير تدريجيا. أشجار كبيرة تمتد فوق الطرقات، مباني حجرية منخفضة، متاجر صغيرة، مقاه ومخابز بطابع أوروبي واضح. ثم يظهر الشارع الرئيسي لهاندورف وهو قلب البلدة الحقيقي. اليوم يأتي الناس إلى هنا لتجربة الطعام الألماني أو شراء المنتجات المحلية أو قضاء يوم هادئ بعيدا عن المدينة. لكن قصة المكان بدأت قبل نحو 185 عاما في زمن مختلف تماما. في عام 1838 وصلت مجموعة من المهاجرين اللوثريين الألمان إلى جنوب أستراليا هربا من الاضطهاد الديني في بروسيا، وهي منطقة كانت جزءا من أوروبا الوسطى أنذاك. هؤلاء المهاجرون وصلوا على متن سفينة اسمها زيبرا بقيادة قبطان دنماركي يدعى ديرك ماينرتان. لاحقا اشترى المهاجرون أرضا في تلال أدليد وأسسوا البلدة عام 1839 وأطلقوا عليها اسم هاندورف تكريما لذلك القبطان، أي قرية هان. ومنذ ذلك الوقت بدأت قطعة صغيرة من الثقافة الألمانية تنمو هنا بعيدا آلاف الكيلومترات عن أوروبا. حتى اليوم لا تزال أثار تلك المرحلة واضحة في كل زاوية تقريبا. الكثير من المباني الأصلية الحجرية ما زال قائما، وبعضها يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. واجهات خشبية، حدائق صغيرة، متاجر تقليدية، وحتى بعض الأسماء الألمانية القديمة ما زالت مستخدمة في المناطق. لكن هاندورف ليست متحفا مفتوحا فقط، بل بلدة حية ومزدحمة بالسياح والمقيمين والفنانين وأصحاب الأعمال الصغيرة. أكثر ما يجذب الزوار هنا هو التجربة اليومية البسيطة. المشي في الشارع الرئيسي وحده يعتبر جزءا أساسيا من الزيارة. على امتداد الطريق تنتشر المخابز التي تقدم البريتزل والأبل سترودل وأنواعا مختلفة من الحلويات الألمانية التقليدية، إلى جانب مطاعم تقدم النقانق المشوية وطبق الشنيتزل الشهير وأطعمة أوروبية أصبحت جزءا من هوية البلدة. وفي عطلات نهاية الأسبوع تحديدا تمتلئ الأرصفة بالزوار القادمين من أدليد.

0: ومن مختلف أنحاء الولاية، خاصة خلال الخريف والشتاء، حيث تصبح المنطقة أكثر برودة وتتحول الأشجار إلى ألوان صفراء وبرتقالية تمنح المكان طابعا أوروبيا واضحا. لكن خلف هذه الصورة الهادئة مرت هاندورف بفترات صعبة أيضا. خلال الحرب العالمية الأولى واجه الألمان في أستراليا موجة قوية من العداء الشعبي والسياسي. كثير من الأسماء الألمانية في جنوب أستراليا تم تغييرها أنذاك، واستخدام اللغة الألمانية تراجع بشكل كبير تحت الضغط الاجتماعي والسياسي. حتى هاندورف نفسها تم تغيير اسمها لفترة قصيرة خلال الحرب قبل أن تستعيد اسمها الأصلي لاحقا. ومع مرور الوقت بدأت البلدة تتحول تدريجيا من مجتمع زراعي صغير إلى وجهة سياحية معروفة، خصوصا مع ازدياد الاهتمام بمنطقة أدليد هيلز وبسياحة الطعام والنبيذ في جنوب أستراليا. اليوم كثير من الزوار لا يكتفون بالتجول داخل البلدة فقط، بل يوسعون الرحلة إلى المزارع المحيطة ومصانع الجبن وأسواق المنتجات المحلية ومزارع الفراولة والتفاح، إضافة إلى مصانع النبيذ المنتشرة في المنطقة. ومن أشهر المحطات القريبة أيضا منزل الفنان الأسترالي الشهير السير هانز هايسن، وهو رسام معروف ارتبط اسمه بمناظر جنوب أستراليا الطبيعية، وتحول منزله وحديقته إلى موقع ثقافي يقصده الزوار حتى اليوم. أما إذا كان الهدف من الرحلة هو الاسترخاء فقط، فهاندورف مناسبة جدا لذلك أيضا. البلدة صغيرة نسبيا ويمكن استكشافها خلال ساعات قليلة، لكنها من الأماكن التي تشجع الزائر على التمهل، الجلوس في مقهى صغير، تجربة مخبز محلي، أو حتى مجرد المشي ببطء بين المباني القديمة. وأفضل وقت لزيارة هاندورف عادة يكون بين الخريف والربيع، خصوصا من شهر نيسان أبريل حتى تشرين الأول أكتوبر، عندما تكون الأجواء أبرد والطبيعة أكثر حيوية. أما في الصيف فقد تصبح المنطقة أكثر ازدحاما، خصوصا مع الفعاليات الموسمية والعطل المدرسية. ورغم أن البلدة صغيرة فإنها تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار سنويا، حتى أصبحت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في ولاية جنوب أستراليا. لكن ربما أكثر ما يميز هاندورف هو أنها لا تحاول أن تكون نسخة مثالية من ألمانيا، ولا مجرد موقع تراثي جامد، بل مكان تشكل عبر الهجرة ثم تغير مع الزمن، ونجح بالاحتفاظ بجزء من ذاكرته القديمة داخل بلد بعيد تماما عن المكان الذي بدأت فيه القصة. في النهاية قد يذهب البعض إلى هاندورف من أجل الطعام أو الطبيعة أو الصور الجميلة، لكن ما يجعل البلدة مختلفة فعلا هو أنها تذكر الزائر بشيء مهم في تاريخ أستراليا نفسها، أن كثيرا من الأماكن التي تبدو أسترالية بالكامل اليوم بدأت أصلا كقصص هجرة ثم تحولت مع الوقت إلى جزء من هوية البلاد.
1: ومع هذا المشوار نكون نحن أيضا وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. ظلوا معنا على SBS On Demand وشاهدوا أهم وأجمل المباريات كأس العالم التي تعرض مجانا الآن. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء.